كفروا إلى جهنم زمرا وسيط الذين

فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخوان الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. تحدثنا في الحلقات الماضية أو في حلقتين ماضيتين عن طريقين من طرق تقوية الإيمان. الطريق الأول استشعار عظمة الله، والطريق الثاني تدبر كلام الله جل وعلا. لنتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا عن طريق ثالث من طرق تقوية الإيمان، ألا وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا. الإكثار من ذكر الله. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول له: يا رسول الله أوصني. تخيل عندما يأتي رجل، وإلى من؟ إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يطلب منه وصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما هي الوصية: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بل هناك موضوع ينبغي أن نتنبه له. الله جل وعلا جعل بعد الصلاة سن الذكر، فبعد الصلاة سن لنا أن نذكر الله جل وعلا، فنسبح 33 ونحمده 33 ونكبر

مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كثير، بل حتى في ميناء سن لنا الإكثار من الذكر. فالذكر أمر مهم، الذكر غذاء للأرواح، الذكر من القضايا المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها. ذكر الله جل وعلا سن لنا في كثير من العبادات المفروضة، سن لنا أن نذكر الله جل وعلا. بل واسمع معي إلى ما يقوله حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ واسمع معي على خير أعمالكم، عد معي خير أعمالكم: وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على هذا كله. هناك أمر خير من هذا كله. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ بلى أخبرنا. قال: ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وما القرآن الكريم إلا جزء من ذكر الله جل وعلا. فالذكر أنواع كثيرة. إذن الإكثار من ذكر الله جل وعلا، أن يظل لسانك رطبا بذكر الله. تخرج من البيت علمك النبي ذكرا تذكره، تذكر الله جل وعلا فيه. تدخل إلى البيت علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا تذكره. تأكل طعامك لابد أن تذكر الله. تنهي الطعام لابد أن تذكر الله. تدخل المسجد لابد أن تذكر الله. تخرج من المسجد لابد أن تذكر الله. حتى ملبسك الذي تلبسه لابد أن تذكر الله. تتجه إلى فراشك للنوم تذكر الله جل وعلا. تقوم من منامك تذكر الله جل وعلا. تركب سيارتك تذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا ملازم لنا في كل شؤون حياتنا. إذن ما علينا إلا أن نرطب ألسنتنا بذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في الإكثار من ذكر الله. فمثلا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث ترغيب لنا في الإكثار من ذكر الله جل وعلا: يا الله، ما أعظمها من تجارة مع الله، تجارة مع الله بأذكار بسيطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات أو 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. اقرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبني الله جل وعلا لك بها بيتا في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرست له نخلة في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهكذا يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ولكن تنبيه مهم إلى أن الذكر ليس ذكر اللسان فقط. فاللسان يذكر الله، والعين تذكر الله، واليد تذكر الله، والأنف يذكر الله، والأذن تذكر الله، الجوارح كلها تذكر الله. ذكر اللسان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأذكار الواردة. ذكر الأذن ألا تستمع إلا إلى ما أجازه الله وأباحه لك. ذكر العين ألا تنظر إلا إلى ما شرعه الله جل وعلا وأباحه لك. وهكذا فالجوارح لها ذكر أيضا، ذكرها بأن تمتنع عما نهاك الله عز وجل عنه، أن تلتزم بما أمرك الله جل وعلا أن تذكره وأن تعبده به. إذن الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وإن كان الذكر يطلق عند ذكره أو عند الكلام عنه على اللسان، لأن الأغلب الوارد في الذكر هو ذكر اللسان. فعندما نذكر الله جل وعلا بألسنتنا، بجوارحنا، بكل جوارحنا، هذا يدل على أننا قريبين من الله جل وعلا. وأذكر لكم في هذا الباب أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. البعض من الناس يقول:
كلمة الشهادتين أم

أمر بسيط سأقولها عندما أموت إن شاء الله، لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن من لم يعود لسانه في حياته على ذكر الله جل وعلا يصعب عليه قول هذه الكلمة. وقد رأيت هذا الموقف بأم عيني، شاب جيء به للقصاص فقال له من يقرأ الحكم: يا بني قل لا إله إلا الله. فقال بلهجته ليشعاد، يعني ما في داعي، يقول له قل لا إله إلا الله يا ابني، قال ليشعاد ما في داعي أقول هذه الكلمة. فقلت في نفسي سبحان الله، يقول له قل لا إله إلا الله ويقول ما في داعي. تذكرت قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: كثير من الناس يوفقوا بأن تختم لهم حياتهم بذكر الله جل وعلا، لأن لسانه كان رطبا بذكر الله، بينما الآخر من الناس لا يستطيع قولها لأن لسانه لم يتعود على ذكر الله جل وعلا، لم يتعود على التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. من هم المفردون؟ المكثرون من ذكر الله جل وعلا. إذن فلماذا لا نتجر مع الله جل وعلا ولنجعل لنا في يومنا وليلتنا ذكرا معينا نذكر الله جل وعلا فيه؟ فالأذكار كما قال علماؤنا تنقسم إلى قسمين: أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة هي ما جاءت الأحاديث والنصوص الشرعية الواردة فيها، كما ذكرنا ذكر البدء في الطعام والانتهاء منه، دخول البيت والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، النوم، القيام من النوم، ركوب السيارة، وكل دخول الخلاء الخروج من الخلاء، هذه أذكار مقيدة، أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، كل هذه أذكار مقيدة وفيها أحاديث واردة. لكن هناك ذكر مطلق، وهما ينبغي علينا أيضا أن نلتزمه أو أن نحافظ عليه. اجعل لك في كل يوم ذكرا معينا تسبح الله جل وعلا فيه، تحمد الله جل وعلا فيه، تكبر الله جل وعلا، تهلل الله، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه مقدورة لنا جميعا، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يمارس هذا الأمر وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. في كل صباح جديد يهبنا الله فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لنبدأ من جديد ولنصحح ما أخطأنا فيه ونقترب خطوة أخرى من أحلامنا. وما أجمل أن نستقبل هذا الصباح بقلوب مطمئنة تؤمن أن الخير وإن تأخر فإنه يأتي في الوقت الذي يختاره الله.
10: نعم، صباحكم أمل يتجدد ورحمة تسبق الخطى وطمأنينة تملأ القلوب. صباح نرجو أن يكون بداية لكل أمنية جميلة ولكل خطوة موفقة ولكل دعاء انتظر صاحبه طويلا. مستمعين، الحياة لا تعدنا بأن تكون سهلة، لكنها تمنحنا في كل يوم فرصة لنكون أقوى وأكثر حكمة وأكثر قدرة على تجاوز ما مضى. فليس المهم كم تعثرنا، بل المهم أن ننهض كل مرة بإيمان أكبر وعزيمة لا تعرف الاستسلام.
4: نعم أصدقائنا المستمعين، لا تجعلوا بداية يومكم محملة بما حدث بالأمس، فالأيام لا تعاش أو لا تعاش إلى الخلف، وإنما تصنع إلى الأمام. اتركوا ما أثقل قلوبكم وافتحوا نوافذ أرواحكم لكل ما هو جميل، فربما يحمل هذا الصباح خبرا يبدد تعب الأمس كله. إن أجمل ما يملك الإنسان ليس المال والمنصب، وإنما راحة القلب وصفاء النفس ورضا يجعل صاحبه يرى النعمة حتى في أبسط التفاصيل. فمن عرف قيمة الامتنان عاش غنيا ولو قل ما في يده.
10: كونوا لطفا مع أنفسكم ولا تحملوها فوق طاقتها، امنحوها فرصة للهدوء وللتأمل وللبداية من جديد. فالإنسان لا يكبر بعدد سنواته، بل بعدد المواقف التي تعلم منها وعدد المرات التي اختار فيها أن يواصل طريق رغم التعب. تذكروا أعزائي المستمعين أن الكلمة الطيبة ليست مجرد حروف، بل أثر يبقى في القلوب. قد تكون عبارة صادقة سببا في رفع معنوية إنسان، أو ابتسامة صادقة تمنح أحدهم أملا كان يبحث عنه منذ زمن. فلا تبخلوا بالخير، فإن أجمل ما يعود إلينا هو ما قدمناه للآخرين.
4: بالطبع مستمعينا الكرام، لا تقارنوا بداياتكم بنهايات الآخرين، فلكل إنسان رحلته الخاصة، ولكل مجتهد موعد كتبه الله له، وما تأخر عنكم قد يكون ادخارا لخير أعظم، وما ضاع من أيديكم فلعل الله يدخر لكم ما هو أجمل. كل صباح يذكرنا بأن الحياة لا تزال تمنحنا فرصة جديدة، وأن أبواب الرزق والأمل والنجاح ما زالت مفتوحة لمن يسعى ويجتهد ويحسن ظن بالله. فابدأوا يومكم بالدعاء واملأوه بالعمل واختموه بالرضا، فمن جمع بين التوكل والسعي لم يخيب الله أبدا، أو لم يخيبه الله أبدا.
10: إذن مستمعينا، نسأل الله أن يجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وأن يرزقكم راحة في القلب وسعة في الرزق وتوفيقا في العمل، وأن يكتب لكم من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أقربها ومن الأفراح أكثرها. صباحكم محبة وصباحكم تفاؤل وصباحكم بداية تستحق أن تعاش بكل أمل.
4: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، وأنتم على موعد مع قهوة مأربية، حيث نرافقكم من بداية هذا اليوم لنصنع معا صباحا أجمل بكلمة طيبة وفكرة ملهمة ومعلومة نافعة ورفقة نرجو أن تكون خفيفة على قلوبكم. فأهلا بكم وصباحكم جميل. في حلقة اليوم سنرافقكم للعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وسيكون من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: نعود لكم مستمعينا مجددا إلى فقرتنا الصحية، وفي حديثنا في هذه الفقرة حرارة الصيف، كيف نحمي أجسامنا من مخاطر الحر الشديد. مستمعينا الأعزاء، مع اشتداد حرارة الصيف في مدينة مأرب تصبح الأجواء الحارة تحديا يوميا للكثير من السكان، خاصة لمن يضطرون إلى العمل تحت أشعة الشمس مثل المزارعين والعمال وسائقي المركبات والعاملين في المواقع المفتوحة.
1: نعم رحمة، فالحرارة المرتفعة ليست مجرد شعور بالتعب أو الانزعاج، بل قد تتحول إلى خطر صحي يؤثر على الجسم إذا لم نتعامل معها بوعي، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق. فعندما ترتفع الحرارة أو حرارة الجو، يبدأ جسم الإنسان بمحاولة الحفاظ على درجات حرارته الطبيعية، فيزداد إفراز العرق لتبريد الجسم، وتتوسع الأوعية الدموية لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة. لكن استمرار التعرض للشمس لفترات طويلة مع عدم شرب كميات كافية من الماء قد يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح، وهنا يبدأ الخطر.
0: نعم، ومن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالحر الشديد الجفاف والإجهاد الحراري، حيث يشعر الإنسان بالدوخة والإرهاق والصداع وكذلك العطش الشديد. قد يعاني من ضعف التركيز وتشنجات في العضلات، وهي علامات يجب عدم تجاهلها لأنها رسالة من الجسم بأنه بحاجة إلى الراحة والتبريد. لكن قد يتطور الأمر مستمعين إلى ضربة الشمس، وهي حالة أكثر خطورة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويعجز عن تبريد نفسه، وقد تظهر معها أعراض مثل الارتباك وفقدان القدرة على التركيز وكذلك الإغماء والتشنجات، وهذه الحالة تحتاج إلى تدخل طبي سريع.
1: نعم، ولا يؤثر الحر الشديد على الجسم فقط، بل يمتد تأثيره إلى الحالة النفسية، فقد يؤدي إلى زيادة التوتر والعصبية واضطراب النوم وضعف التركيز، وهو ما قد يؤثر على أداء الإنسان في عمله وحياته اليومية. ومن أسباب زيادة تأثير الحرارة في المدن أن المباني والطرق الإسفلتية تمتص حرارة الشمس وتحتفظ بها، بينما تساعد الأشجار والمناطق الزراعية على تخفيف الحرارة من خلال الظل وتبريد الجو. لذلك تعد زيادة المساحات الخضراء من الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة وللوقاية من مخاطر الحر. هناك خطوات بسيطة لكنها مهمة إليك رحمة.
0: نعم، أولا الحرص على شرب الماء بشكل منتظم حتى قبل الشعور بالعطش، لأن العطش علامة على أن الجسم بدأ يفتقد حاجته من السوائل. كذلك تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الظهيرة قدر الإمكان. إذا كان العمل ضروريا في الخارج، فمن الأفضل أخذ فترات راحة في أماكن مظللة، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، واستخدام وسائل الحماية من الشمس، خاصة لمن يعملون في الأماكن المفتوحة.
1: رابعا، أعزائنا المستمعين، الانتباه إلى كبار السن والأطفال ومساعدتهم على تجنب التعرض الطويل للحرارة. وفي حال تعرض شخص للإجهاد الحراري، يجب نقله فورا إلى مكان بارد أو مظلل، وتخفيف الملابس الزائدة، وتبريد جسمه بالماء أو المناشف المبللة، وتقديم الماء له إذا كان واعيا وقادرا على الشرب. أما إذا ظهرت عليه علامات خطيرة مثل فقدان الوعي والارتباك الشديد أو عدم القدرة على شرب السوائل، فيجب طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.
0: في النهاية مستمعينا، فإن حرارة الصيف في مأرب أمر واقع نعيشه كل عام، لكن الوعي والاحتياط يمكن أن يقلل من مخاطرها بشكل كبير. فشرب الماء وتجنب الشمس وقت الذروة والاهتمام بمن حولنا خطوات بسيطة تحمي صحتنا وتحافظ على سلامتنا خلال أيام الصيف الحارة.
1: سمعي الكرام، دمتم بصحة وعافية. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. في فقرة التنمية الذاتية سنتحدث اليوم عن تنمية مهارات الطفل، البداية الحقيقية لبناء شخصية ناجحة.
1: نعم محمد، كل إنسان عظيم كانت بدايته طفلا صغيرا يحمل بداخله قدرات تحتاج إلى من يكتشفها، مواهب تحتاج إلى من يرعاها، وشخصية تحتاج إلى من يساندها أو يساعدها على النمو بطريقة صحيحة. فالطفل مستمعين لا يولد وهو يمتلك كل المهارات، وإنما يكتسبها يوما بعد يوم من خلال البيئة المحيطة به، ومن خلال تعامل الأسرة معه وطريقة توجيهه وتشجيعه.
0: بطبع مستمعينا الكرام، فالمهارات هي الأدوات التي تساعد الطفل على التعلم والتواصل وفهم من حوله والاعتماد على نفسه. وفي فقرتنا اليوم نتحدث عن أهمية تنمية مهارة الطفل وأبرز الجوانب التي تساعده على بناء شخصية متوازنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل. مستمعينا الكرام، تنمية مهارات الطفل هي عملية تهدف إلى تطوير قدراته في جوانب متعددة تشمل التفكير والتواصل والحركة والتفاعل الاجتماعي والاعتماد على النفس. فهي لا تعني فقط تعليم الطفل معلومات جديدة، بل تعني مساعدته على اكتساب القدرات التي تجعله قادرا على استخدام هذه المعلومات والاستفادة منها. ولهذا فإن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة مهمة جدا، لأن ما يكتسبه خلالها من مهارات يكون له أثر كبير في شخصيته وطريقة تعامله مع الحياة.
1: نعم، فالطفل الذي يتعلم كيف ينتبه وكيف يعبر عن نفسه وكيف يقوم بمهامه بنفسه يكون أكثر استعداداً للنجاح في المرحلة القادمة. ومن أهم المهارات التي يحتاجها الطفل مستمعينا المهارات المعرفية، هي التي ترتبط بقدرته على الفهم والانتباه والتذكر وحل المشكلات. فالانتباه هو البوابة الأولى للتعلم، لأن الطفل لا يستطيع اكتساب أي مهارة جديدة إذا لم يكن قادرا على التركيز ومتابعة ما يحدث حوله. من المهارة المهمة أيضا ما يسمى بالانتباه المشترك، أي أن يشارك الطفل الآخرين الاهتمام بالشيء نفسه. فعندما يشير أحد الوالدين إلى شيء معين وينظر الطفل إلى هذا الشيء ثم يعود بنظرة إلى الشخص الذي تحدث معه، فهذا يعكس قدرة الطفل على التفاعل والمشاركة.
0: بالطبع، وهذه المهارة تعد أساسا مهما في تطور التواصل والتعلم. فالطريقة الأولى التي يتعلم بها الطفل منذ سنواته الأولى، يبدأ الطفل بالتعلم من خلال التقليد، فهو يراقب من حوله ويحاول تكرارا ما يراه ويسمعه. فالطفل عندما يرى والديه يصفقان يحاول تقليدهما، وعندما يسمع كلمة جديدة يحاول نطقها بطريقته الخاصة. ولا يقتصر التقليد على الحركات فقط، بل يشمل الأصوات وطريقة استخدام الألعاب وتنفيذ بعض الأنشطة اليومية. ولهذا فإن مشاركة الطفل اللعب والحديث والتفاعل معه ليست مجرد أوقات للترفيه، بل هي فرصة حقيقية لبناء قدراته. فكل تجربة بسيطة يعيشها الطفل يمكن أن تكون خطوة جديدة في طريقة التعلم أو طريقة التعلم والتواصل. ومن أهم المهارات التي يحتاجها الطفل، لأنها الوسيلة التي يعبر بها عن احتياجاته ورغباته ومشاعره، وقد يبدأ التواصل قبل الكلام من خلال النظرات والإشارات أو تعبيرات الوجه.
1: كذلك من المهم مستمعينا أن نمنح الطفل فرصة للتعبير وألا نلبي كل احتياجاته قبل أن يحاول إيصال ما يريد. فعندما يتعلم الطفل كيف يطلب، كيف يعبر، وكيف يتفاعل مع الآخرين، فإنه يطور قدرته على بناء العلاقات والتعامل مع المجتمع. وكذلك التواصل الجيد هو أساس مهم لنمو شخصية الطفل وثقته بنفسه. الحياة لا تحتاج فقط إلى الذكاء والمعرفة، بل تحتاج أيضا إلى القدرة على التعامل مع الآخرين وفهم المشاعر. لهذا يحتاج الطفل إلى تعلم مهارات اجتماعية تساعد على المشاركة والانتظار واحترام القواعد، وكذلك التعبير عن مشاعره بطريقة صحيحة.
0: نعم مستمعينا الكرام، الاعتماد على النفس، طريقة الطفل نحو الثقة، من أجمل ما يمكن أن نمنحه للطفل وأن نساعده على الاعتماد على نفسه. فالطفل عندما يتعلم القيام ببعض مهامه اليومية مثل تناول الطعام وارتداء ملابسه وترتيب أغراضه يشعر بالقدرة والإنجاز، ومن المهم أن نعطي الطفل فرصة للمحاولة ولا نقوم بكل شيء نيابة عنه. فالتجربة والمحاولة حتى مع وجود بعض الأخطاء هي جزء طبيعي من التعلم، وكل مهارة ينجح الطفل في اكتسابها تزيد من ثقته بنفسه واستقلاليته. المهارات الحركية، حركة تصنع تطورا، تلعب الحركة دورا أساسيا في نمو الطفل، فهي تساعده على التحكم بجسده واكتشاف قدراته. وتشمل المهارات الحركية الكبيرة مثل المشي والقفز والتوازن، بينما تشمل المهارات الدقيقة مثل الرسم والإمساك بالقلم وتركيب الألعاب.
1: إذن كيف نساعد أطفالنا على تنمية مهاراتهم؟ البداية تكون بفهم قدرات الطفل، معرفة ما يحتاج إليه من تطوير، ثم العمل معه بخطوات بسيطة ومتدرجة. فلا يوجد طفل يشبه الآخر، لكن لكل طفل طريقته وسرعته في التعلم. من المهم الابتعاد عن المقارنة بين الأطفال والتركيز على تطور الطفل نفسه وما يحققه من تقدم، كما أن التشجيع والصبر والدعم المستمر هي مفاتيح أساسية تساعد الطفل على الوصول إلى أفضل ما لديه.
0: ختاما مستمعينا الكرام، إن بناء الطفل لا يبدأ عندما يحمل كتابه فقط، بل يبدأ منذ اللحظة التي نساعده فيها على اكتشاف قدراته والتعبير عن نفسه والاعتماد على ذاته.
1: نعم، فالمهارة الصغيرة التي يتعلمها الطفل اليوم قد تكون أساس نجاح كبير في المستقبل. فلنمنح أطفالنا الوقت والاهتمام والتشجيع، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وبناء الإنسان يبدأ من الطفولة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: الموجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وفي الاجتماع أكد أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، واستمع فخامة الرئيس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف عددا من منتصبي قوات درع الوطن في مديرية رماه. وأكدت اللجنة الأمنية في حضرموت أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال اجتماعها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيا الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن دون إذن من الحكومة الشرعية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة اليمن. وأكدت الحكومة الكندية في بيان صادر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات والتهديدات المتهورة من قبل الحوثيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نبدأ الآن في فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم عن العلاقات الإنسانية في زمن التغيير بين دفء القلوب وتحديات الحياة الحديثة.
1: نعم محمد، في رحلة الحياة يبقى الإنسان بحاجة دائمة لمن يشاركه أفراحه ويقف بجانبه في لحظة التعب ويمنحه الشعور بأنه ليس وحيدا في هذا العالم. فالعلاقات الإنسانية ليست مجرد تواصل عابر بين الأشخاص، بل هي روابط تحمل في داخلها معاني المحبة والاهتمام والثقة والانتماء. ومنذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض كانت العلاقات الاجتماعية جزءا أساسيا من حياته، فمن خلالها يتعلم التعاون ويتبادل الخبرات ويجد الدعم والمساندة. فالأسرة مستمعين تمنح الإنسان الأمان، والأصدقاء يشاركونه تفاصيل الحياة، والمجتمع يوفر له البيئة التي ينمو ويؤثر فيها.
0: بالطبع رحمة، لكن مع تغير أسلوب الحياة وتسارع الأحداث وتزايد المسؤوليات، بدأت العلاقات الإنسانية تواجه تحديات جديدة أثرت على طبيعة التواصل بين الناس. فأصبح السؤال المهم اليوم: كيف نحافظ على علاقات قوية في زمن أصبحت فيه الحياة أكثر سرعة وانشغالا؟ إن بناء العلاقات والحفاظ عليها يحتاج إلى وعي واهتمام، لأن العلاقات لا تستمر بالوجود فقط، بل تحتاج إلى رعاية ومشاعر صادقة وتواصل حقيقي.
1: نعم، العلاقات الإنسانية أساس حياة الإنسان والمجتمع، حيث تعد العلاقات الإنسانية من أهم الركائز التي تقوم عليها حياة الإنسان، فهي تمنحه الشعور بالانتماء وتساعده على تجاوز الصعوبات، تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين مهما امتلك من قدرات أو إمكانيات. فعندما تكون علاقة الإنسان قائمة على الاحترام والثقة والتعاون، فإنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويجد من يسارده في أوقات الحاجة، يشاركه لحظات النجاح والفرح. كما أن العلاقات الجيدة تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا، لأن المجتمعات القوية تبدأ من قوة الروابط بين أفرادها.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، ولا تقتصر العلاقات الإنسانية على الأسرة والأصدقاء فقط، بل تشمل كل تعاملات الإنسان مع من حوله في مكان العمل وفي الحي وفي المجتمع بشكل عام. فطريقة تعاملنا مع الآخرين وكلماتنا وتصرفاتنا اليومية كلها تشكل صورة عن قيمنا وأخلاقنا. ولهذا فإن الاهتمام بالعلاقات الإنسانية ليس أمرا ثانويا، بل هو جزءا أساسيا من بناء شخصية الإنسان ومن بناء مجتمع يسوده التعاون والترحم. ويعد التواصل من أهم العناصر التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية، لكنه لا يعني فقط تبادل الكلمات أو الحديث في المناسبات، بل يعني القدرة على فهم الآخرين والاستماع إليهم والاهتمام بمشاعرهم. فقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى شخص يستمع إليه أكثر من حاجته إلى من يقدم له النصائح، لأن الشعور بأن هناك من يهتم بنا ويقدر مشاعرنا يمنحنا راحة كبيرة ويقوي الروابط بيننا.
1: كذلك مستمعينا، التواصل الحقيقي يظهر في التفاصيل الصغيرة، في السؤال عن شخص غاب، وفي تقديم الدعم لمن يحتاجه، وفي مشاركة الآخرين أفراحهم وأحزانهم. فالكلمة الطيبة قد تغير يوم إنسان، والاهتمام البسيط قد يحافظ على علاقة لسنوات طويلة. مع أن وسائل التواصل الحديثة جعلت الوصول إلى الآخرين أسهل، إلى أن التواصل الإنساني المباشر يبقى له أثر خاص، لأن اللقاء وجها لوجه يحمل مشاعر لا يمكن للكلمات المكتوبة وحدها أن تنقلها. لهذا فإن العلاقة الناجحة مستمعين تحتاج إلى توازن بين سهولة التواصل الحديث وبين الحفاظ على اللقاءات والمحادثات الحقيقية.
0: نعم رحمة، تعتبر الأسرة المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى العلاقات والتواصل. ففي داخل الأسرة يكتسب الطفل قيم الاحترام والاستماع والتعاون والاهتمام بالآخرين. فالأسرة التي يسودها الحوار والرحمة تمنح أبنائها بيئة تساعدهم على بناء شخصية متوازنة، وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع المجتمع بطريقة إيجابية. ولا تحتاج العلاقات الأسرية دائما إلى أمور كبيرة حتى تصبح قوية، فقد تكون جلسة عائلية بسيطة أو حديثا صادقا أو مشاركة في تفاصيل الحياة اليومية سببا في تقوية الروابط بين أفراد الأسرة. لكن في المقابل، فإن كثرة الانشغالات وضغوط الحياة قد تجعل بعض الأسر تعاني من قلة الحوار وضعف التواصل رغم وجود أفرادها في المكان نفسه.
1: نعم، مع تغير نمط الحياة ظهرت العديد من التحديات التي أثرت في العلاقات بين الناس، فقد أصبح الإنسان يعيش في عالم سريع مليء بالمسؤوليات والالتزامات، مما جعل الوقت المخصص للتواصل الاجتماعي أقل من السابق. كما أن طبيعة العلاقات تغيرت، فأصبح الكثير من التواصل يتم عبر الوسائل الرقمية بدلا من اللقاءات المباشرة. ورغم أن هذه الوسائل ساعدت على تقريب المسافات، إلى أن الاعتماد الكبير عليها قد يقلل أحيانا من جودة التواصل الحقيقي، فقد نجد أشخاص قريبين من بعضهم مكانيا لكنهم بعيدون من ناحية الحوار والمشاركة، لأن كل شخص أصبح منشغلا بعالمه الخاص.
0: أما عن الاحترام والتسامح فلا توجد علاقة إنسانية خالية من الاختلافات، فالناس يختلفون في أفكارهم وشخصياتهم وطرق تعاملهم مع الحياة، لكن نجاح العلاقات لا يعتمد على عدم وجود الخلاف، بل يعتمد على طريقة التعامل معها. فالاحترام المتبادل والقدرة على الاستماع وتقبل وجهات النظر المختلفة كلها أمور تساعد على استمرار العلاقات وتقويتها. كما أن التسامح مستمعينا الكرام والاعتذار عند الخطأ من الصفات التي تجعل العلاقات أكثر نضجا واستقرارا، لأن التمسك بالأخطاء والخصومات المستمرة قد يؤدي إلى فقدان علاقات مهمة. ومن المهم أن ندرك أن كل إنسان لديه ظروفه وتجربته الخاصة، ولذلك فإن فهم الآخرين والتعامل معهم برحابة الصدر يساعد على بناء علاقات أكثر إيجابية. فالعلاقات القوية لا يصنعها الأشخاص المثاليون، بل يصنعها أشخاص يعرفون قيمة بعضهم ويحافظون على روابطهم رغم الاختلاف.
1: بالضبط، تبقى العلاقات الإنسانية من أثمن الأشياء التي يمتلكها الإنسان، فهي التي تمنح الحياة معناها، تجعلنا نشعر بقيمة وجودنا بين الآخرين. مهما تغيرت ظروف الحياة مستمعينا وتطورت وسائل التواصل، ستبقى الحاجة إلى المحبة والاهتمام والحضور الحقيقي حاجة لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان. فلنحرص على أن نكون مصدر راحة لمن حولنا، وأن نحافظ على علاقاتنا بالكلمة الطيبة والاحترام والاهتمام الصادق. فأجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله ليس ما جمعه من أشياء، بل الأثر الطيب الذي تركه في قلوب الناس. إذن مستمعين، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: هنعود لكم مستمعين من جديد إلى فقرة المنوعات، وفي غرائب المقتنيات الرياضية وعالم الرياضة لا يتوقف عند حدود الملعب والمنافسة، بل يمتد ليصبح نمط حياة وذكرى خالدة. ومن بين أخبارنا المنوعة اليوم نأخذكم في جولة حول أغرب صيحات الاقتناء التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً، التي حولت أرضية الملاعب إلى تحف فنية تباع بآلاف الدولارات.
1: طبعا مستمعنا الكرام، مقابل 3000 دولار فيفا يطرح أغرب تذكار في تاريخ المونديال. لم يعد الاحتفاظ بذكرى كأس العالم مقتصرا على القمصان الموقع أو تذاكر المباريات التاريخية، إذ يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المشجعين فرصة غير مسبوقة لامتلاك جزء من أرضية المجد نفسها. وفي مبادرة تسويقية نادرة أعلن فيفا بالتعاون مع أحد شركائه التجاريين عن طرح قطع من عشب ملعب ميت لايف للبيع للجمهور، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة اليوم، المباراة النهائية لنهائي كأس العالم الذي سيلتقي فيها المنتخب الإسباني مع المنتخب الأرجنتيني. ومع تنوع اهتمامات هواه جميع المقتنيات الرياضية بين قمصان اللاعبين وتذاكر المباريات، ينضم اليوم عشب ملعب نيويورك نيوجيرسي المعروف بملعب ميت لايف إلى قائمة المقتنيات النادرة.
0: نعم، وفقا لما نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تتوفر عدة إصدارات من هذه القطع العشبية التي جرى معالجتها وتغليفها بمادة الراتنج لضمان الحفاظ على نظارتها وحمايتها من التلف. أوضح فيفا أن عملية شحن المنتجات إلى المشتريين لن تبدأ إلا بعد إسدال الستار على المباراة النهائية، مشيرا إلى أن خدمة التوصيل ستقتصر حصريا على المقيمين في 3 نطاقات جغرافية، هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
1: بالطبع رحمة، وتتفاوت العروض المتاحة أمام المشتريين، إذ تطرح النسخة الأساسية داخل علبة أنيقة تنقش عليها شعار كأس العالم 2026، إلى جانب تفاصيل مكان وموعد المباراة ونتيجتها النهائية. وتضم العلبة قطعة عشب بأبعاد 6.5 في 6.5 سنتيمتر، بالإضافة إلى وحدة تخزين رقمية تحتوي على شهادة رقمية تثبت أصالة المنتج. ولا تقتصر الخيارات إلا على هذا الإصدار، إذ يوفر الفيفا 4 نماذج مختلفة لتلبية اهتمامات المشجعين. أما النسخة الأكبر والأعلى سعرا فتحتوي على قطعة عشب بأبعاد 7.62 في 7.62 سنتيمتر، ويرافقها صندوق تذكاري فاخر يضم تذكرة ذهبية للمباراة النهائية التي ستلعب مساء اليوم، ونسخة مصغرة من الكرة الرسمية إلى جانب مجسم لكأس العالم.
0: إذن هكذا يثبت فيفا مجددا أن شغف كرة القدم لا يعرف حدود، وأن القطعة التاريخية قد تأتي من تحت أقدام اللاعبين لتزين خزائن المعجبين. فهل برأيكم تستحق قطعة عشب هذا المبلغ الضخم، أم أنها مجرد مغالاة في الاستثمار بذكرى عابرة؟ لكن مستمعين المقتنيات الرياضية الغريبة لا تتوقف عند قطع العشب فقط، فهناك من يدفع مبالغ طائلة لاقتناء كرات استخدمت في مباريات تاريخية، أو أحذية ارتداها نجوم كرة القدم، أو حتى قصاصات من الشباك التي شهدت أهدافا لا تنسى. وبالنسبة لهؤلاء فإن قيمة هذه المقتنيات لا تقاس بثمنها، بل بما تحمله من ذكريات ولحظات صنعت تاريخ اللعبة وأثارت مشاعر الملايين حول العالم. وهكذا يثبت فيفا مجددا أن شغف كرة القدم لا يعرف الحدود، وأن القطعة التاريخية قد تأتي من تحت أقدام اللاعبين لتزين خزائن المعجبين. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. كيمي كي 3 سلاح صيني جديد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
1: في وقت تتسابق فيه القوى التكنولوجية العالمية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وتعقيد، تطيل علينا الصين اليوم بمحطة جديدة في هذا السباق المحموم. فقد فاجأت شركة مونشوت اي اي الصينية الوسط التقني بإطلاق نموذجها الجديد كيمي كي 3، وصفة إياه بأنه واحد من أضخم النماذج الثقيلة أو ثقيلة الأوزان في العالم. هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي إعلان صريح عن رغبة بكين في تعزيز حضورها في سوق يهيمن عليه حاليا عمالقة وادي السيليكون مثل أوبن إي آي وأنتروبيك.
0: نعم مستمعينا الكرام، يعتمد كيمي كي 3 على هيكلة هندسية مذهلة تضم نحو 2.8 تريليون معامل حسابي. ولتوضيح هذا الرقم لمستمعينا، المعاملات هي الوحدات الحسابية التي تستخدمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي لفهم الأنماط والعلاقات المعقدة داخل البيانات. هذا الحجم الضخم يمنح النموذج قدرة فائقة على أداء المهام التي تتطلب استدلالا منطقيا عميقا، مثل حل المشكلات البرمجية المعقدة وتحليل آلاف الصفحات من خلال المستندات في جلسة واحدة.
1: إذا مستمعين، تكمن الميزة التنافسية الكبرى في نافذة السياق التي تصل إلى مليون رمز، ما يعني أن المستخدم يستطيع تزويد النموذج بمكتبة كاملة من الملفات أو مشاريع برمجية ضخمة ليقوم باستيعابها ومعالجتها دفعة واحدة دون الحاجة إلى تقسيمها، وهي ميزة أصبحت من أبرز عناصر المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي. إذا لماذا تراهن الصين على النماذج مفتوحة الأوزان؟
0: هذا الإطلاق يندرج ضمن استراتيجية صينية أذكى من مجرد بناء نموذج خاص. الصين تدفع بقوة نحو النماذج المفتوحة التي تسمح للباحثين والمطورين بالإطلاع على المكونات الأساسية وتعديلها. لماذا هذا التوجه؟ لأن النماذج المغلقة التي تتحكم بها الشركات الأمريكية بشكل كامل لا تمنح الدول أو المؤسسات الكبرى السيطرة على بياناتها. من خلال هذه النماذج تمنح الصين الفرصة للمؤسسات المالية، الجهات الحكومية والشركات الصناعية لتشغيل الذكاء الاصطناعي داخليا داخل بنيتها التحتية الخاصة، مما يوفر أمانا أعلى ويقلل الاعتماد على خوادم خارجية. إنها محاولة لتحويل الذكاء الاصطناعي من خدمة مستأجرة عبر الإنترنت إلى أداة تملكها المؤسسات وتطورها بنفسها.
1: إذن لا يمكن قراءة كيميكيت بمعزل عن الصراع التقني بين بكين وواشنطن. فمنذ سنوات تفرض الولايات المتحدة قيودا مشددة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. مع ذلك مستمعين، تأتي هذه النماذج الصينية لتثبت أن الابتكار لا يعتمد على العتاد وحده، بل أيضا على كفاءة الخوارزميات وطرق التدريب، وهو ما مكن النماذج الصينية من تقديم أداء متقدم باستخدام مواد حوسبية أو حوسبية أقل من بعض منافساتها الغريبة. فالمنافسة اليوم لم تعد تدور حول من يمتلك النموذج الأذكى فحسب، بل حول من يمتلك منظومة متكاملة تبدأ من الرقائق الإلكترونية مرورا بالحوسبة السحابية، وصولا إلى جذب مجتمع المطورين حول العالم.
0: وفي الختام مستمعينا الكرام، يمثل كيمي كي 3 علامة فارقة في تاريخ التكنولوجيا، فهو يؤكد أن احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل عدد محدود من الشركات بات من الماضي. نحن نقف أمام مرحلة جديدة حيث يصبح الذكاء الاصطناعي متاحا للاستخدام والتخصيص والتطوير في كل مكان. قد لا يكون الصراع المقبل حول من يمتلك النموذج الأقوى، بل حول من يستطيع جعل هذه التقنية الأكثر انتشارا وتأثيرا في حياة البشر. عالمنا يتغير بسرعة، وما نراه اليوم من طفرات تقنية هو مجرد بداية لرحلة طويلة سنظل نتابع فصولها معكم يوما بعد يوم. إذا مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب بكم إلى فاصل فني ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية. تتقطع خيوط التاريخ لتنسج لنا صورة الحاضر، فكل يوم يمر يحمل في طياته دروسا وعبرا شكلت وجه عالمنا الذي نعيش فيه، من تحولات سياسية كبرى إلى إنجازات علمية ملهمة، وصولا إلى لحظة فارقة في ذاكرة الشعوب. نأخذكم الآن في جولة سريعة عبر الزمن لنستعرض أبرز المحطات التي وافقت مثل هذا اليوم 19 من يوليو.
1: نعم، ما حدث في مثل هذا اليوم من العام 1984، لوران فايبوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1988 اندلاع معركة خوكاروك بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2005، فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2009، وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد حصوله على 52.68% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018، الكنيسة الإسرائيلية يقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللغة العربية صفتها الرسمية في إسرائيل.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2019، منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف دون لا شيء بقيادة النجم رياض محرز.
1: إذن يا مستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد أضعنا لكم نافذة جديدة من المعرفة وشاركناكم صباح يحمل الفائدة والأمل والكلمة الطيبة. شكرا لحسن استماعكم. كان معكم من التقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. تقبلوا أطيب التحايا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قهوة مغربية، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي. كندا تعرب عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن وتؤكد دعمها للسيادة اليمنية. من عناوين النشر إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني. وفي الاجتماع أكد أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. وأوضح فخامة الرئيس أن التطورات الأخيرة التي أثبتت أن المعارك الوطنية لم تعد تدار في الميدان فقط، وإنما في مختلف العواصم والمنظمات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط ومراكز صنع القرار. أضاف لذلك فإن نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية أصبح مرتبطا أيضا بقدرتنا على كسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية وحماية الحقيقة من حملات التضليل. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية للتعاطي مع التصعيد الحوثي الأخير سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، بما يضمن ردع أي تهور لفرض أجندة خاصة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس: نجحنا في نفي أن هذا التطور محاولة لكسر الحصار كما تدعي الميليشيات، بتأكيد أنه لا وجود أساسا لهذا الحصار المزعوم، وأن ما حدث كان عدوانا ضد سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة واختبارا حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على احترام قواعده وإنفاذ قراراته. وأكد أن الحكومة اليمنية لمست تفهما متزايدا لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي البناء عليه خلال المرحلة المقبلة في تعزيز فرص الدعم للحكومة وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام. ووضع فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية أمام موجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على مضاعفة العزلة الدولية للميليشيات الحوثية واحترام سيادة الدولة اليمنية ومركزها القانوني دون الإضرار بمصالح الشعب اليمني وأولوياته الإنسانية. وأكد الرئيس أن استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأن ترحيب الحكومة بأي جهد إنساني بما فيها المبادرة الأردنية الأخيرة يؤكد نهج وحرص الدولة وانفتاحها على كافة المبادرات التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين. أضاف الرئيس: لكن مع ذلك لن تسمح الدولة بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، وليس أمام الحوثي سوى القبول بهذه البدائل وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحه الضيقة. ووجه فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية الاستمرار في تفكيك السرديات الحوثية المضللة بالحجج والوقائع وحيثيات القانون الدولي بعيدا عن الخطاب الانفعالي، مع إبراز انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ورؤيتها القائمة على تكريس العنصرية وتقويض فكرة الدولة القائمة على العدل وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ. واستمع فخامة الرئيس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد فخامة الرئيس بجهود المبعوث الأممي من أجل التهدئة وإحلاء السلام في اليمن، مذكرا بممارسات الميليشيات الحوثية التي دأبت على التنصل من كل استحقاقات السلام، كلما اعتقد المجتمع الدولي أن جهوده على هذا المسار أصبحت
قاب قوسين أو أدنى، لافتا إلى أن مناورات هذه الميليشيات باتت مكشوفة في ارتباطها بأولويات إيران ومشروعها في المنطقة. وأوضح فخامة الرئيس أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد النمط، وأن الأزمة لم تبدأ حول مطار صنعاء وشماعة الحصار، بل بانتهاك السيادة ومحاولة فرض رحلة إيرانية خارج صلاحيات الدولة، معتبرا أن السردية والتهديدات التي تروج لها الميليشيات هي في الحقيقة ابتزاز سافر يقوم على نزعة فاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة. وتابع فخامة الرئيس أنه وفقا لهذه النزعة المتطرفة ذهبت الميليشيات الحوثية في السابق إلى قصف منشآت النفط في حضرموت وشبوة، لكن لكي لا يكون سكان المحافظات المحررة في وضع معيشي أفضل، موضحا أن طهران فعلت على مدى سنوات الشيء نفسه في استهداف فرص الازدهار والرخاء في المنطقة.

أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف عددا من منتصبي قوات درع الوطن في مديرية رماة، وأسفر عن استشهاد 5 من أبطال اللواء الرابع الفرقة الثانية بينهم نجل أركان حرب اللواء وإصابة 3 آخرين. وأكدت اللجنة الأمنية في حضرموت أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم الدينية والوطنية والأعراف القبلية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وعدم السماح لأي جهة أو أفراد بتهديد السكينة العامة أو المساس بأمن المواطنين. وجددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تأكيدها على مواصلة التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي بكل حزم لكافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة النظام والقانون. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال اجتماعها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. وأكدت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وحضور نوابه عبد الملك المخلفي وصخر الوجي وأكرم العامري وبلقيس أبو إصبع إدانتها للممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية التي تمثل انتهاكا لسيادة اليمن وتقويضا لجهود إحلال السلام والاستقرار، محملة ميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وإفشال كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأكدت رئاسة الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجددة تأكيدها وقوف جميع القوى والمكونات السياسية صفا واحدا في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي والمشروع الإيراني بما يعزز تماسك الصف الوطني ويحفظ مؤسسات الدولة ويخدم الأمن والاستقرار ويحترم التطلعات المشروعة لشعبنا ويدعم فرص تحقيق سلام عادل ومستدام. أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن دون إذن من الحكومة الشرعية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة اليمن. وأكدت الحكومة الكندية في بيان صادر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات والتهديدات المتهورة من قبل الحوثيين المصنفين كمنظمة إرهابية في كندا، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تهدد الأمن والاستقرار. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي. كندا تعرب عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن وتؤكد دعمها للسيادة اليمنية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من تقديم النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي. في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: إذاعة مأرب تقدم واحة مستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس. حان الموعد وتحقق الوعد. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

أصدقائنا المستمعين، اليوم نحن بحاجة ماسة إلى تعاون الجميع في جهود التوعية بمشروع الشعب اليمني، مشروع اليمن الجديد المتمثل بوثيقة الحوار الوطني، ورفع مستوى الأمل لدى اليمنيين بأن مشروع اليمن الجديد أصبح واقعاً ملموساً، عنوانه التقدم إلى الأمام بخطوات حثيثة نحو المستقبل الزاهر الواعد بالخير للمواطن اليمني أينما كان وأياً كان. شرع اليمنيون بتأسيس دولتهم من جديد في مختلف المجالات، ورغم أنها خطوات قد تبدو بطيئة نوعاً ما، لكنها خطوات واثقة ومتينة وتؤسس لدولة قوية على أسس وطنية خالصة، ويبقى اليمن حراً سعيداً رغم كل المحن.

شخصيات خالدة. أصدقائنا المستمعين، هناك شخصيات ذكرها التاريخ وخلدها لما كان لها من أثر كبير على البشرية والعالم. وأعظم شخصية عرفت وخلدت هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول لعام الفيل في مكة المكرمة، وهو خاتم أنبياء ورسل الله، وبعث إلى الناس كافة. لهذا يهتم بتوجيههم إلى توحيد العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، بعيدا عن الجهل والعنصرية، كما أنه رسول الإسلام والسلام، وهو قدوة لكافة المسلمين، وهو في المرتبة الأولى في قائمة الشخصيات الخالدة والأكثر تأثيرا حول العالم. إنه النبي الذي افتتح برسالته عصرا للعلم والنور والمعرفة، وحري بنا أن ندون أقواله وأفعاله ونقتدي به في كل سلوكياتنا في الحياة.

كلمات ومعاني. صديق المستمع، مهما ساء بك الحال فقل الحمد لله. بعض الكلمات تزرع فيك عبرة، وبعضها تنتزع منك عبرة، وبعضها تصنع لك جسرا من الأمل تمر عبره. مستمعينا الكرام، إن تاريخ البشرية مليء بالأمجاد والآمال، وأيضا فيه القصص الشيقة والمواقف المثيرة والعبر والدروس الناصعة التي تهم الأجيال وقادة المستقبل على وجه العموم، حيث أسهم الإنسان إسهامات كبرى في كثير من دول العالم، وكان له الفضل بنشر العلوم المتنوعة والثقافة الإنسانية المختلفة باختلاف طبيعة المنطقة وتضاريسها، وأيضا باختلاف مميزاتها عن غيرها. وهناك الكثير من المعالم الأثرية في العالم والتي حملت معها أسرار التاريخ لتنقلها عبر الأجيال.

في حلقتنا هذه مساحة لأحلى الكلام. صديقي المستمع، الحب الحقيقي كالعطر النادر يترك آثاره مهما طال به الزمن. الحب لا يقتل العشاق، وفقط يجعلهم معلقين بين الحياة والموت. وجد الحب لسعادة القليلين ولشقاء الكثيرين، فهو الأكثر عذوبة والأكثر مرارة. الحب تجربة إنسانية معقدة، وأهم حدث يمر في حياة الإنسان، لأنه يمس صميم شخصيته وجوهره ووجوده، فيجعله يشعر وكأنه ولد من جديد.

خواطر. اللهم سعدنا سعادة لا يعقبها حزن. من اعتاد أن يوزع الوردة سيبقى شيء من العطر بيده، فما دمت تفعل الخير سيصلك أثره. أسهل مفاتيح القلوب ابتسامة، والصمت في بعض المواقف كرامة، وقد قيل ثلثين السعادة تغاضي. نحن معكم في واحة المستمع. صديقنا المستمع، عندما تبدأ يومك تأمل، احلم وتفاءل، اقرأ عن سير الناجحين، اشعر بنجاحهم، تخيل نفسك أنك تحقق إنجازاتهم، احذر من لصوص الأحلام، لا تعطي الفرصة لأي شخص ولا حتى لنفسك أو أي شيء أن يسلبك أحلامك. دع خيالك يسبح على هواه، لأن خيالك له القوة التي من الممكن أن تساعدك على تغيير حياتك. ثق بنفسك وكرر كثيرا في استطاعتي أن أنجح، أنا واثق من قدرتي على النجاح، وستصل بإذن الله لأعلى الدرجات. تذكر دائما بأن تعيش حياتك بالإيمان وبالأمل.

جلست وأنا لا أنتظر الجلوس، أحببت وأنا لا أعتقد بالحب، كتبت وأنا لست تلميذة برنارد شو، صليت التقديس الأول الذي يفتح نافذة الأمل، وتعبت وتركت القلم أمامي والورقة بيضة تكتب بها أيامي التي تعبرني مثل قطار يمشي غير آبه بما حوله وبما بسكته، لكني اجتحت القطار كيف وهو القوي والأسرع، نفذت بداخله واخترقته بقوة السيطرة المحكمة على أجزائي، وانتهيت لطريق الحب الخالد والعبارة الرنانة والجميلة التي تصفني بصورة حرفية بورقة البيضاء بذكريات المنسية.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، هل تعرف أفضل طريقة لحل المشاكل مهما كانت؟ إنها اللجوء إلى التفاوض، لا التصادم أو الإذعان، لأنه خلال التفاوض يحدث من خلاله نوع من تبادل الرأي وعرض وجهات النظر واستخدام أساليب التأثير والإقناع، وتستخدم فيها أدوات الحوار من كلمات وألفاظ وعبارات وإيماءات وإشارات إلى آخر ذلك، وفيه يتم مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والدليل بالدليل، إلى أن يتم الوصول إلى حل مقبول يرضاه طرف النزاع.

سلام على كل الواثقين بأن الله لن يخيب سعيهم وأن بعد العسر يسرا. مستمعي الكريم، سعادة الإنسان هي الصبر والاستغفار والحمد. اسأل الله أن يسعد قلبك وقلوب الآخرين. نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، الغفلة والجري وراء لا شيء واللعب والسير عند من يقتلون أوقاتهم في الكلام الذي لا يجدي ولا يعود بالمنفعة، واللعب في مسابقات ومباريات دون أن تتعدى إلى ما سواها من الإلمام بعلم يقود إلى عمل ومنفعة مستقبلية، وصدق من أنشد: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. يصاب مجموعة من الناس نتيجة عدم وضوح الرؤية أمامهم باليأس والقنوط، ويظنون أنهم غير مؤهلين أو قادرين لأداء أعمال نافعة، ويتسلل الإحباط إلى نفوسهم ويصيرون وكأنهم عميانا لا يبصرون رغم وجود النور أمامهم. صديقي، لا تستسلم لليأس، وانهض من جديد وابدأ وواصل الحياة وستنال ما تريد.

قبل الوداع رشة عطر. رشة فمهما العصافير طارت بعيدا سيبقى التراب لها سيدة. مضى العام منا تعالي نغني فقبلك عمري ما غردا. نجيء الحياة على موعد وتبقى المنايا لنا موعدا. دفاتر عمرك هيا احرقيها فقد ضاع عمرك مثل سدى. وماذا سيفعل قلب جريح رمته عيونك فاستشهد. تحب العصافير دفء الغصون كما يعشق الزهر همس الندى. فكيف الربيع أتى في الخريف وبيت الخطايا غدا مسجدا. غدا يأكل الصمت أحلامنا. تعالي أعانق فيك الردى. أراك ابتسامة عمر قصير فمهما ضحكنا سنبكي غدا. أريدك عمري ولو ساعة فلن ينفع العمر طول المدى. ولو أن إبليس يوما رآك لقبل عينيك ثم اهتدى. لقبل عينيك ثم اهتدى. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى. لكم منا أطيب التحايا، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخله حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

بسم الله الأعظم، رب الكون الأكبر، تبارك اسم ربي ذو الجلال والإكرام. سبحان من قامت بأمره السماوات والأكوان، نحن العبيد تحت عرش الملك العظيم. يا من كل اسم من أسمائك تهد لعظمته الأكوان، أستغفر الله عدد أوراق الأشجار، وعدد الليل والنهار، وعدد أمواج البحار. يا رحمن يا رحمن، يا ذا الجلال والجمال والإكرام، يا مجيد يا مجيد، يا أعظم من يزيد. إلهي أنت أهل الكرم وأهل الأمل، يا أحد يا أعلى، وليس دونك أحد. يا ملك يا أعلى، وليس دونك ملك. يا من بيدك المدار كله، أدرنا إلى وجهك الكريم وصراطك المستقيم. يا رب، بأنك أنت ذو الكمال والجمال والجلال، يا من لك العظمة المطلقة، أنزل علينا غيثك الأعظم، أرجوك وأكرمنا، أنت أعظم من أكرم. يا ذا الملكوت الأعظم والسلطان الأكبر، يا من ذلت لك السماوات السبع والأراضين، يا منفردا في تقديرك ومتوحدا في تدبيرك، المهتدي من هديت، يا رب اهدنا. نحن الأموات الذي تحيينا، أنا الميت الذي تحييني، أنا الضعيف تحت قوتك، أنا العاجز تحت تدبيرك. من ذا الذي حرم حسن الظن بك رباه؟ يا عزيز يا وهاب، أنت الغالب المعطي، لا مانع لما أعطيت، تعطي الجزيل بغير حساب. يا من أنت الأعظم في الكرم، يا غنيا يا كريم، تفعل ما تريد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.

أيها الإخوة المستمعون الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة. علمنا القرآن الكريم عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلمنا ألا ننتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن الكبر والعجب، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وعلمنا القرآن الكريم عدم الكذب، وأن نقول الصدق وإن رأينا فيه الهلكة فإن فيه النجاة. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. ويقول جل وعلا:

وأولئك هم الكاذبون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن تزكية أنفسنا، فالله عز وجل أعلم بمن اتقى. ألم يقل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. وعلمنا القرآن الكريم عدم التفاخر بالقدرة والعلم، فما أوتينا من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقال تعالى:

جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الحسد والطمع، فالله تعالى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الكسب الخبيث، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعلمنا القرآن الكريم أن تكون الأفعال لنا مطابقة لأقوالنا، وأن نبتعد عن تناقض الأفعال للأقوال، فالله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعلمنا القرآن الكريم البعد عن التعلق بالدنيا، فالله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعلمنا القرآن أن نبتعد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول جل وعلا:

الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهكذا أمرنا الله تعالى بالابتعاد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث حتى تصح أجسامنا وحتى تنبل عقولنا وأفهامنا ومداركنا ونكون أسوياء في هذه الحياة الدنيا. وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالله عز وجل يقول في هذه السورة الكريمة وهي سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. لكن قال بعدها عن صفات المؤمنين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فانظر الفارق بين من يعجبك قوله وبين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، شتان بين مشرق ومغرب. علمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع الناس كما أمر الله عز وجل، ولا نتعامل مع الناس حسب أهوائنا. فقد أخذ كل مسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى علما كبيرا في التعامل مع البشر، ولهذا يرتاح المسلم كثيرا كثيرا عندما لا يتفاجأ بإساءة من أحسن إليه ولو كان أقرب الناس. ولو كنت يا عبد الله قد أفنيت عمرك في الإحسان إليه ثم انقلب عليك بالإساءة فكن مرتاحا من هذه الناحية، لعلمك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: إن الإنسان لربه لكنود. وما دام المرء كنودا لربه الذي أوجده من العدم وخلقه وسواه وعدله وأعطاه وآتاه النعم ما لا يبلغه العد ولا يدرك الحساب، فمن باب أولى لك أنت أن يكون كنودا لك لأنك مخلوق مثله. الذين لا تبلغ جميع مننهم لديه معشار آلاف معشار ما لله عز وجل على العباد من نعم. فإذا لا تتفاجأ أنك تحسن إلى الناس وهم يسيئون إليه، بل تعلم فن التعامل مع الآخرين. قال علقمة رضي الله عنه: كان العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتاب دخل في غير أهله وذكرني ما سطره بعض الإخوة في قصة يوسف عليه السلام. عندما كان صغيرا لم يتسنى له الوقت للإحسان أو الإساءة على النحو الذي يدفع إخوته ليقوموا بما قاموا به تجاهه، ومع ذلك قال تعالى: كذلك

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فرفعه الله تعالى عليهم، فما بالكم بمن أحسن لهم الإنسان وردوا إليه الإحسان بالإساءة. لا إله إلا الله. ولله در يوسف عليه السلام، فقد كان رده على إخوته بعد كل ذلك أن قال لهم: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن أخواني الكرام، المعاملة تكون مع الله إن كانت عفوا أو إحسانا، وصدق الله ومن أصدق من الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنه إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإن
2: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: تجارب تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو أصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يتجدد فيه الجمال، ونبحر معكم على ضفاف الإبداع، حيث نكون معكم كل يوم خميس عند تمام الساعة 8 مساء مباشرة. نستضيف في هذا اللقاء شخصية مبدعة لتكون معنا على ضفاف الإبداع، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف قامة شعرية من أبناء مديرية الجوبة محافظة مأرب، ليجعل من حلقتنا قافية ومسارا أدبيا، الشاعر سعيد حسين مثنى. أهلا وسهلا بك معنا.
3: حياكم الله.
2: كونوا معنا مستمعينا الكرام وانتظرونا في جلسة شعرية، ونذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا لتكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية عبر الأرقام الثابت 06-30-4606، وأيضا يمن موبايل 77-511-3333.

0: نبدأ معك من الجذور أستاذ سعيد. من هو الشاعر سعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر استضافتكم القائمين على هذا البرنامج. في البداية كانت رحلة شعرية كغيري من الشعار، لكن هناك كان سببا في موهبتي، يعني كان الفضل الأول لأبوي، يعني طبعا كان شاعر وكنت أحفظ من قصائده الكثير، ومع الوقت يعني كان الحفظ لدي جيد، ومع الوقت أدركت أن هذه الموهبة غريزة لدي أنا، حتى ظهرت في أول قصائد لي، ومع الوقت حتى تطورت وأصبحت إلى هذه المرحلة.
0: جميل، يعني كان من قبلك من أسرتك شاعر وولاب، يعني دائما ما هذه المواهب هي ما تكون، يعني دائما تنسب للوراثة، ودائما تنسب بالمهارة، ودائما تنسب بالشخصية.
1: صحيح، قد ربما تكون فطرية يعني وراثة، وقد ربما تكون موهبة.
0: جميل جدا، يعني أنت من أبناء مديرية الجوبة، وهي يعني من مديريات محافظة مأرب، دائما البدو ما يتميزوا بالقصائد، يعني ما كان سبب أيضا ذا؟
1: ألا، هذا طبعا الطبيعة التي تعيش فيها هي لها دور. نحن هنا، نحن كأبناء ريف وهكذا، قد ربما تجدي أن الشعار يكونوا من البداوة ومن المناطق الريفية أكثر من المناطق المدنية والحضرية.
0: صحيح،
1: طبيعة الأجواء فيها.
0: جميل، إذن تقدر تحدد لنا الوقت اللي كتبت أول فيه قصيدة؟
1: ليس وقت محدد بالذات، لكن قد ربما أني أدركت يوما ما أنني بالفعل أستطيع كتابة قصائد موزونة بذات طابع شعري جميل، وكونت أول قصيدة من زمان وأخذت منها، حتى كنت طبعا عندما أكتب القصائد لم أكن أعرضها طوالي، كان هناك شخص لدي يعني ابن عمي اسمه الشاعر علي مثنى، قام بإلهامي وتشجيع على الموهبة حتى تمكنت.
0: وإحنا كان السؤال، من هو أول من التفت لموهبتك وشجعك؟
1: هو هذا علي مثلنا، يعني كان مثل ما أقول داعم المعنوي لدي.
0: وأسرتك كيف، خاصة معك يعني أبوك من قبل، كيف كان الدعم؟
1: طبعا أبوي هو له الفضل الأول بعد الله، أنها كان يشجعني دائما، وبعد حفظ قصائد الكثير من القصائد له عرضت عليه بعض قصائدي وقال ما شاء الله أنت شاعر ويبدو عليك لك مستقبل جميل.
0: جميل، يعني تذكر أول قصيدة أو مثلا أحد قصائدك القديمات؟ الإنسان كل حين يتطور.
1: أذكر قصيدة لكن ليست ذلك المستوى. قصيدة في البداية كانت في عهد علي عبد الله صالح طبعا
0: رحمه
1: يقول
0: الله.
1: فيها الشعب جائع وكل المسؤول شابع، ولا أعرف رخص الغذاء من غلاه، واجب على الرئيس علينا يدافع على ما فزع في شعبنا، يا عماه مسؤول والتاجر لدى الشعب بايع، ما حد رحم للشعب يا له علىه، كم يا فل العمر ووسسوا من مصانع وصالوا لابنه شراه، وإحنا على رجينا وهو في الخط جازع كأنه نزل من سماه، والجيب جنبه مرافق والطرابيل رافع وعكس الاتجاه، أمل لنا في علي إنه لدى الشعب فازع يحاسب لديهم عصاه، الشعبك يا علي بالحكم راضي وقانع ولا مباحد سواه، وباني الوحدة الكبرى وسوى المنافع وسد مارب بناها، أحسن لكم يا ذي هذه تشانع علي شجاع وجه.
0: صح الله لسانك. كم كان عمرك يوم كتبت ذا القصيدة؟
1: تقريبا حدود 13 سنة وحوالي.
0: والميل السياسي ما كان طاغي عليك؟
1: الميل السياسي ما أصبح طاغي إلا من هذه الفترة الذي نعيشها.
0: يعني عمر شخص ب 13 سنة ويهم مواضيع وقضايا يعني سياسية،
1: طبيعة الشعب اليمني، أي من عند أن يخلق الطفل إلى أن يبلغ مرحلة الوعي وكذا يدخل في بحر السياسة، هذا بحر لا مفر منه.
0: والمشكلة أن حتى قد الكل ذا الحين،
1: أكيد الآن هذا في أي مجلس سياسي أصبح الدور رئيسي.
0: كيف تصف تجربتك الشعرية اليوم؟
1: أجد أن الماضي له دور كبير في إتقانها اليوم، وأصبحت الآن طبعا لا أثني على نفسي، ولكن أرى أني جيد جدا في مجال الشعر من ناحية سياسة وغزل أو أي نوع من أنواع الشعر.
0: جميل، هل عندك مشاركات من قبل؟
1: مشاركات مثل ماذا؟
0: مثلا في مثلا محافظة مأرب الآن أصبحت والحمد لله يعني تنوع ثقافي فيها، وعندها يعني أصبح أنها في احتفالات في مشاركات.
1: صحيح، بالنسبة لهذا المجال أنا لم أخوض فيه حتى الآن، رغم قد كانت هناك عروض وكانت الدخول في هذا المجال، لكني كنت متردد نوعا ما، أو ربما لا أحب الظهور بشكل مباشر، ظهوري الأكثر هو يكون على مستوى التواصل الاجتماعي لا أكثر.
0: التواصل. مثلا عندكم دائما ما يكون عندنا نكف قبلي وجعلنا مثلا تجمعات مثلا تفعل شعر قصائد؟
1: أكيد هذا نخوض فيها كثير، نخوض فيها كثير بالذات هذه الفترة والفترة الذي مضت.
0: جميل. ليش ما مثلا المشاركة يعني أصبح الآن أصبح الكل مع صوت ويقدر يطلع ومعاد به وقت الآن به خوف مثلا قدام الناس؟ وأكيد أنا ما أطرح عليك السؤال أنك تخاف، بس ليش ما فيش مشاركة يعني مثلا؟
1: ربما هذا السؤال لازال محيرني أنا، لأنها لا توجد غريزة أو دافع لدي في الظهور بشكل إعلامي كبير. ربما أنني مكتفي هذه الفترة بالتواصل الاجتماعي، وأيضا أرى أني لست جدير بذلك المستوى الذي يكون ظاهر كغيري من الشعار علي سويدان وغيره من الشعار.
0: يعني مثلا هل تغيرت لغتك الشعرية مع الزمن؟ كدائما يكون شخص مع بدايات عنده في مرحلة الطلوع، يعني دائما ما تتغير اللغة الشعرية أو الميل الشعري أو مثلا أو التخصص خلنا نخله.
1: بالنسبة للغة الشعرية أو المجال الشعري يكون على حسب الموقف، وبالنسبة للطابع هو ذاته من أول يوم إلى اليوم، لكن بالنسبة للمواقف التي تحكم على نوع الشعر الذي يكتب.
0: يعني مثلا أنت بالعامي أو مثلا بالعربي؟
1: لا بالشعبي طبعا، ما يسمى بالنبطي.
0: النبطي جميل، وهو دائما يعني خاصة خلنا نقول البدو، يعني هم دائما هو شعرهم خاص بهم
1: مجالهم. نعم.
0: يعني أين يقود القصيدة عندك؟ هل الموقف أو اللحظة أو الفكرة؟ متى حين تكتب شعر؟
1: كثر كتاباتي القصائد يكون إما عن مواقف أو عن خيال، لكن الأكثرية قد ربما تسميها عن مواقف حاصلة في المجتمع المحيط بنا.
0: مثلا يجي حد يطلب منك قصيدة تكتبها؟
1: أكيد، يعني حسب الطلب وحسب الأهمية لها ربما تحضر.
0: حلو. إذا ممكن يعني لأن دعنا انتقلنا من الحديث إلى الشعر، ليش نسمع الآن نص من تجربتك قصيدة
1: من أي بحر، سياسي أو غزلي أو
0: اختار أنت عادي؟
1: طبعا لدي عدة قصائد، لكن هذه قصيدة غزلية كتبتها قبل فترة. طبعا ليس كل ما يكتب يعبر عن مشاعر الشاعر، لكن ربما تكون خيالية. يقول: فيض المشاعر كسهل بعد حالة ذهول، فيض المشاعر كسهل بعد حالة ذهول، واضغاث الأمال في وصلك على مفترق، من يوم ما غبت يا ولسان حالي يقول، هل من لقى يجمع الله فيه شمل افترق، ولا أصبح الوصل من طول انتظاري خجول، يحط عينه بعيني ذي ذبحها الأرق، عجيز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، عجيز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، والعمر يمضي وأنا والشعر رفقة ليول، والحبر يشفي بزفراته غلي للورق، ولامتى وانت في سكرة غيابك جهول، لحن قلبك ولا عود المحبة زرق، ما كل من طول الغيبات يلقى قبول، وش لي بكثر الغنايم والسرور انسرق، وان كان لابد من شمس المحبه تزول، في الحكم حكم القدر يا نور توه شرق، مغير ليت الفراق يكون حسب الاصول، عساه يذكر بمحراب الوفا من فرق. سلامتكم.
0: صح لسانك.
1: اهلا لك.
0: قلت لي ان طابع شعرك غزلي ووطني وايش؟
1: وسياسي ايضا. حول ميليشيات الحوثي وما الى.
0: كيف تشوف دور الشعر؟
1: الشعر له دور كبير جدا في مواقف وفي كلمة، قد ربما إذا كان الشاعر يكتب عما يمليه إليه ضميره يكون للكلمة وقع في أوساط المجتمع، قد ربما تغير أو توعي أشخاص ربما كانوا في جهل عن موضوع ما، ويمكنك إيصال رسالة عبر الشعر.
0: ومثلا كمجتمع مثلا خلنا نقول كان غني بالشعراء، كيف تشوف اليوم المجتمع المغربي في الشعر؟
1: لا زال هناك كثير من الشعر، لكن قد ربما الظروف التي يمر بها الشعب بشكل عام قد ربما تؤثر على نفسية الشعر وهكذا، وقد ترى الكثير من الشعر ينطفي عندها الوهج للشعر وهكذا.
0: يعني بسبب دائما هم يعني قرأت معلومة مرة يقول إن الحرب تطلع الشعراء.
1: أكيد في هناك شعار لا زالوا قائمين، وبالنسبة للشعر حتى هناك شعار قد ربما أنهم تخصصوا في مجال معين لا يميلوا لأي بحر ثاني كالسياسة وغيرها من الأحداث.
0: إذن السؤال: هل يكتب الشاعر عن وطن مثقل بالجراح؟
1: بلا شك. ولا شك الوطن يكون من أهم ما يكتب عنه الشاعر، وينغرس في نفسه دافع الوضع الشعب، وإن لم يكن يقدر على تغييره إلى الأفضل قد ربما يعبر بما يستطيع.
0: جميل. احنا ذكرنا دور الكلمة في زمن الحرب، قلنا مثلا أنت قلت لي من عمر 13 سنة وأنت
1: تقريبا
0: تكتب، يعني مثلا جت الحرب وأنت في أي عمر؟
1: يعني هي تقريبا من 2011، حسبي من عمر إلى 14 كذا، ما هي يعني بعيد.
0: وكيف تشوف تأثير الحرب على كتاباتك؟
1: طبعا من يعني البداية لم أميل إلى هذا، إلى الكتابة عن السياسة وعن الأحداث والثورات وما إليها، لكن في الفترة الأخيرة تواكب الأحداث واشتداد الأزمات ملت ميول كامل إلى هذا الجانب،
0: وخصوصا يعني إذا كان بمثلا شخص فقد أو
1: صحيح.
0: يعني
1: هذا من أهم،
0: يعني تصبح الآن قضية ثأر أكثر من أنها قضية يعني حرب الكلمة.
1: صحيح.
0: يعني هل عندك قصائد مثلا الرثاء أو أي شيء؟
1: الرثاء
0: أو قصائد وطنية يعني مش مشكلة، يعني بهي بالذات
1: هناك قصائد يعني رثاء، لكن قد ربما ليست في شخص معين. يعني قد ربما تكون مع الأحداث في غزة، هذا موضع رثاء طبعا. مع الضحايا التي تصارعت في هذه الفترة الأخيرة كتبت حول غزة قصائد.
0: يعني هل تتخذ دائما الشعر كمهنة؟
1: ليس دائما كمهنة، لا، لو كان كمهنة لك كنت ظاهر بشكل كبير على الإعلام.

0: ووسائل الحرب دائما مش شرط انها تكون سلاح وطائره و... يعني والكلمه
1: ربما تكون كلمه. والان الحرب القائمه اعلاميا
0: فعلا، يعني دائما ما يعني نشوف انه يعني الحرب الاعلاميه هي تاخذ مساحه اكبر من يعني الحرب القتاليه،
1: مساحه اكبر وتاثير لها، تاثير قوي جدا
0: فعلا. مثلا خلنا نتكلم عن دخول الحوثي، كتبت انت في هذا الكيان المدمر،
1: هذا كثير كتاباتي عليه، ولم نوجه اقلامنا على مثل هذه الشرذمه، لا بارك الله فيها اقلام.
0: ايضا نسمع قصيده منك تتكلم عن دخول الميليشيا الحوثي، او خلنا نقول وجودهم الزائل بإذن الله.
1: طبعا هم يحيوا يوم ذكراهم في 21 سبتمبر تقريبا، هذه دخولهم إلى صنعاء
0: ويسموها ثورة.
1: نعم هذه ثورة. كتبت في هذا يقول: يا نكبة الظلم والحرمان والقطعة، يا نكبة الظلم والحرمان والقطعة، لابو مسيرش وابو من قالش، ثورة 21 يوم أسود على صنعاء، كل ما تجدد يزيد الطعم في زورة، واليوم عادت بنفس النهج والمسعى، وأهدافها واضحة بالصوت والصورة، تخطيط شامل تدمير الوطن جمعة، ونسف قانونه العادل ودستوره، من أجل يصبح لأحرار الوطن خضعة، ويحكم حكم شيعي حسب منظوره، وأفكارها أفكارها الدامة وسمفعة، وخير شاهد عليها يوم عاشورة، تجعل من أغنى الشعوب الباذخة جوعة، وتموت من سمها الفتاك مقهورة، والشعب غارق بلهوة، ما عرف وعى أن الهدف بات ذا تأثير وخطورة، خوفي على جيال تمرح داخل المرعى، لا تخلط أفكارها بأفكار محظورة، هذا ولا عاد شي يخفاك يا صنعاء، جسم المسيره بدأ كامل وهي عورة، والظلم لابد له من خاتمة شنعة، وراية الحق بإذن الله منصورة.
0: منصورة بإذن الله، صح الله لسانك.
1: الله
0: دائما يعني احنا الآن في مارب، يعني أصبح الكل، مش في مارب، اليمن كلها ضد ذا الكيان، ضد الجماعة. يعني مثلا أكيد أنك محارب
1: بلا شك،
0: فكيف يعني الشاعر، خلنا نقول الأدبي اللي يشوف زوايا مختلفة على الناس، كيف يكون محارب وشاعر في نفس الوقت؟ يعني كيف التأثير؟
1: قد ربما أن الشعر في البداية، أنا بصراحة كنت أكتب الشعر، ولكن كنت في سن لا يسمح لي بالذهاب إلى الجبهات، لكن في الفترة الأخيرة كنت طبعا أحب القصائد أو الكتابة عن ميليشيات الحوثي، وبنفس الوقت نترجمها على الواقع إن أمكننا. وكثير من الشعار تلقيهم في التواصل الاجتماعي وفي الظهور الإعلامي، ولديهم أفعال ومواقف شاهدها في تصدي الميليشيات الحوثي.
0: يعني كيف يعني هل تصف المعركة مثل لو يصفها إنسان ثاني؟ مقاتل آخر؟
1: قد ربما، أو ربما أني لا أقدر أصفها أحيانا، أنك تعيش الشعور بنفسه، قد ربما أنك لا تترجمها أو لا تقدر أنك تعبر عنه،
0: حتى لو كنت شاعر.
1: صحيح، لأن يقول المثل عندنا: الحرب على المتفرج دري، ذلك قد ربما الشخص الذي يعيش الموقف ذاته، قد ربما أنه لا يصل إلى درجة أنه يعبر حتى ولو كان شاعر.
0: كيف مثلا سقوط مديرية الجوبة أثر على نفسياتكم كأبنائها؟
1: بالنسبة لهذا لدينا إيمان كلي أن الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، نحن طبعا في بلادنا في مارب، لكن لدينا خير أسوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لقد ترك أفضل مكان على وجه الأرض، هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع إليها بقوة وإيمان، وهذا ثقتنا بالله، لابد من عودة وإن طال السفر.
0: بإذن الله أن احنا يرجع اليمن كله
1: بإذن الله.
0: بس أقصد يعني مثلا الشخص، يعني الجهة اللي أنت وياها في حرب، يعني فكيف لما تدخل مثلا بلادك، كيف أنا أتكلم من ناحية شاعر، ما أتكلم من ناحية،
1: راح يكون شعور يعني لا يوصف، جدا لا يوصف، ونسأل الله أن نعيشه.
0: غضب أقصد في الكتابات، يمكن لو ما كانت كذا كانت غيرت كتاباتك.
1: لا بالعكس، بالنسبة للذي عنده إيمان كلي بالقضية فهو يظل على تيار واحد، ولا يمكن أن يعاكس، سواء هاجر من بلاده وظل فيها، فالمشروع أو القضية التي نحملها أكبر من قصيد وأكبر منها كذا، إن لم تكن واضحة من البداية وثابتة لن نصل إلى ما نريده.
0: جميل جدا. يعني الطابع يعني السياسي هو الغالب أو
1: في هذه الفترة الأخيرة ربما هو الغالب أو الأغلب الموجود لدي.
0: الطابع عادي تقدر تسمعنا الآن قصيدة بأي نوع من اختيارك.
1: فهذه قصيدة طبعا حول المأرب أو حول الوطن بشكل عام. يقول: يا طواري عالقه في ذهن شاعر جفريقه، لا تباطي غيم تبداعه ولو طول أمدها، ربما تصبح قفار الشعر في لحظة غريقه، والقلوب المثقلة بالصمت تتناثر كمدها. جعل ربي ما يعرضها الحمل ما طيقه، في زمن خلى القلوب تموت حسرها في جسدها، بين واقع كان فيه الحكم لضعاف الخليقة، عاش جيش المسلمين بمرحلة ما قد عهدها، قد تفوق بلغصات الذل واسماها العميقة. ليس ضعفا إنما عز الأمم في معتقدها، اعذرونا يا حماة الدين في القدس الشقيقة، أمة المليار تحت الذل يتكاثر عددها، وبين نظرة حر متعايش بواقع ما يليقه، كل ما حاول يفك القونها اشتدت عقدها. وانت يا حاكم سبا مهد الحضارات العريقة، لا بغيت العافية حذراك تهمل من فقدها، دامك المسؤول الأول ما على غيرك طريقة، يوم حطيت الثقه في ناس جارك من حسدها، غبت يا سلطان واصبح وضع مارب في الحقيقة، وضع ينخر في صدور أبطال هذيهم سندها، والعتب ما عاد يجدي لا حصل من بعد ضيقه، طالما والقصد تقدير النشامة في بلدها، لم تاين عن عميد المال بوفصاط الحديقة، والذياب العادي يهرس القمم ما أحد نشدها، من يبى التحرير يجتث البلايا ذي تعيقه، مستحيل يصلح أوضاع البلد ذي هو عصدها، ختمها يا شيخ خذ حذرك من النار الصديقة، هي عساها ما تخيب مال مارب في ولدها. سلامتكم.
0: صح الله لسانك.
1: صح بدنك.
0: كيف تشوف وضع مارب؟
1: أفضل من غيره بكثير، أفضل من غيره بكثير، رغم الفساد الحاصل أو المهاترات الإعلامية، لكن نحمد الله على الحرية والعافية والستر، فنحن في محافظة مارب أفضل بكثير من غيرنا في المحافظات الأخرى.
0: فعلا في المحررة والمناطق تحت سيطرة.
1: صحيح.
0: بس مثلا دائما ما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي دائما في، خلنا نقول ما أدري هل هي مزعبلات أو قصة يعني إثارة جدل أو ترند، يعني دائما ما نشوف تطلع في مثلا في الفيسبوك كذا مواضيع إيش كذا، كأنه تسليط الضوء على جوانب مش موجودة في مارب، أو مثلا هي يمكن موجودة بس
1: سلبيات. تقصد
0: سلبيات؟ أقصد
1: صحيح، هناك الكثير من يذكر السلبيات وينسى الإيجابيات، وهذا من النوع الذي يسمى متذمر. يعني مهما وصلنا إلى الفساد أو السوء المعيشة هنا، لكن يجب علينا أن نذكر الإيجابيات والتي هي أساس الحياة، كالحرية والكرامة، وهذا بدلنا عليها دماء ليست مجانية طبعا، لكن يجب على كل شخص أن يذكر الإيجابيات قبل السلبيات، ولا يجحد، لا يكون جاحد.
0: جميل. مثلا أنت كيف ترد على كذا؟
1: والله كل شخص، لكل شخص ينعملها بما تليق. في هناك من يلقى هذا، في هناك من يقتنص السلبيات وهو كاره لهذه الأرض، وفي هناك من هو بالفعل يقتنص هذه السلبيات وهو يريد إصلاحها. ليس كل من نعم، ليس كل من ينتقد يريد إصلاح، لكن بعضهم يقتنصها أو يصطاد في الماء العكر كما يسمونه، يجدها فرصة للإنقضاض على مأرب أو السلطة في مأرب.
0: وكيف تشوف توجه الشباب المأربي؟
1: يعني ليس كل، يعني هناك وعي، هناك وعي مجتمعي كبير، لكن ليس بذلك الدرجة. هو نأمل إن شاء الله أن يكون هناك المجتمع المأربي وغيره من المجتمعات، لأن إحنا في مأرب لم يعد هناك اسمه مجتمع مأربي أو مجتمع كذا، أصبح المجتمع مختلط من كل الفئات.
0: بس ما تشوف أنها يعني تنوع إيجابي للشباب المأربي أن تتخذوا من عادات الناس وثقافاتهم أولا وهم يأخذوا منكم؟ تشوف يعني تغيرت النظرة عن مأرب 180 درجة.
1: صحيح، هي كانت ما يسمى مثلث الشر، ولكن هناك عادات، هناك عادات تقاليد قد ربما لا يتأثر بها الوافدي من المحافظات الأخرى، وهناك عادات وتقاليد أيضا لا يمكن نتأثر بها منهم. يعني هناك حدود فيما بيننا وبينهم، وليس كل المجتمعات تمضي على عادات وتقاليد في نفس النهج. هناك أشياء مختلفة بين الناس،
0: أصلاً أشياء ما يقدر أحد يستوعبها والثاني ما يقدر،
1: لأنها صحيح
0: من المنبت من الأصل.
1: صحيح، متجذرة.
0: جميل. يعني مثلاً لكن أشوف مثلاً الآن في جامعة في مارب، في قنوات الآن في مارب، في منصات، في صحف، في شيء جديد.
1: صحيح، جديد بشكل كبير.
0: وأنا ما أحط الجانب مثلاً إنه هذا سبب، إنه بس المجتمع المضيف هو اللي
1: صحيح. صحيح، هو قد ربما في كل شر، في كل شر يأتي خير. من أهم، يعني بعيداً عن هذه النظرة، من أهم هذا الحرب التي أقيمت على اليمن من أهمها هو توحيد الصف المأربي هناك قبل أن تكون قبل أن نواجه ميليشيات الحوثي. كان هناك محانكات وثأرات في بين القبائل بينها البين، وهذا من أكثر ما يحمد عليه اليوم توحيد الصف المأربي حول هذا الشردمة.
0: يعني العدو واحد،
1: العدو واحد، أصبح العدو واحد بعد ما كانت الدماء تسال فيما بين البين.
0: يعني لو أسألك ماذا بقي في مشروعك الشعري ما قد كتبته؟
1: ليس هناك شيء محدد، ولكن قد ربما المواقف أنها هي التي تفرض علي فيما بعد.
0: يعني مثلا أين تأخذك القصيدة في القادم؟ أين بتأخذك القصيدة؟ ليش يعني هل بتعطي القصيدة مجال؟ لو مثلا انتهت الحرب وعاد كل الديارة وتغيرت الأحوال، هل بتعطي القصيدة حكها بأنها تكون مهنة؟
1: طبعا الحرب لا شك أن الحرب بين الباطل والحق قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك نحن كمجتمع أو كشباب مسلم قبل أن نكون يعني كشباب مسلم يجب علينا جميعا أن نشعر أن نحن مكلفين، ومكلفين ليس من وصل إلى عمر 20 أو كذا ينظر إلى الدنيا. فهناك إحنا على مستوى الأمة العربية نعيش أسوأ ظروف تعيشها الأمة المسلمية، ويجب على كل شاب مسلم أن يشعر أنه مكلف، ويجب أن يضع في حسه أنها يأتي يوم من الأيام ويكون محل مواجهة إما مع عدو داخلي أو خارجي.
0: هو فعلا، لكن يعني هل بنبقى بنفس السياق ما بش حياة؟
1: ليس كالوقت كامل، لكن نكون على استعداد.
0: وكيف تشوف الشعر مثلا في المجتمع الآن؟ مثلا اين مستقبل الشاعر في مجتمع اليمني حاليا؟
1: لا يعني لا مستقبل له في اليمن صراحه،
0: هو اغلى
1: اليمن له مستقبل له، انما تاثير وزخم اعلامي ياخذه الشاعر لا اسوا. اما بالنسبه انه يكون مستقبل او يكون مهنه، هذا شيء محال في اليمن.
0: فعلا، بس مثلا كان يعني سمعت مره يعني جدي كان يقول معنى يعني واحده شاعر يعني كذا كانه تعظيم وتقديس.
1: صحيح، الشعر بالذات إذا كانت امرأة يكون لها يعني زخم كبير.
0: أما من زمان أقصد كان كذا يحطوا مقام إذا شعر وإذا رجال، يعني هذا شعر.
1: لكن اليوم كثر اختلط الحابل بالنابل، ما تدري من الشعر ومن أيوه يعني، ولهذا أصبح الشعر غير غير غير غير مهم في المجتمع إلا نادرا.
0: وين تشوف اتجاه الناس في الشعر؟ يعني مثلا الان مع التواصل الاجتماعي مع يعني اختلاف الثقافات اذا تسمع شعر عربي، اين التوجه الاكثر ذي جذب الناس في كتابتك والتفاعل اللي تشوفه انت في الفيسبوك مثلا؟
1: اجد احيانا قد ربما تحصل مواقف سياسيه او تخص الاحداث حول الوطن، من كتب عن هذا الموضوع يأخذ زخم واسع. وأيضا هناك تأتي أوقات لا تستطيع أن تحدد فيها الفكرة الذي يريدها جمهور التواصل الاجتماعي، تكتب ما طرع على بالك وتحطها، وقد ربما تأخذ زخم وربما لا على وقع الكلمة.
0: يعني أغلب دعنا يعني نقول أن السياق هو اللي يحكم القصيدة.
1: أيوة الفكرة، نعم هي التي تحملها والموقف.
0: يعني مثلا الآن يعني مثلا الإعلامي مثلا الشاعر الفنان الرسام كلنا بنبقى بمسار يحدده الترند وتحددها الأحداث.
1: أصلا الترند أما الأحداث يعني تقدر أنك اليوم في مجتمعنا تقدر أنك تحدد موهبتك من خلال التواصل الاجتماعي، قد ربما حتى ولو لم تكن ذا موهبة كبيرة قد ربما تأخذ زخم إعلامي وتصبح من أهم الشعارة والكتابة والرسام.
0: جميل، إذن هل عندك قصيدة الآن تلقيها؟ تحب تلقيها في أي موضوع؟
1: طبعا هذه القصيدة كتبتها ليست بعيدة، يعني قريبة جدا.
0: جميل، وهل تتعلق بالأحداث اللي حصلت؟
1: صحيح، في أحداث حضرموت هناك للأسف هناك هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في حضرموت هناك خلاف يصبح بين المجتمع نفسه وبين الدولة وعلى مستوى الإعلام، ويتم رمي الاتهامات على بعض الجهات وهكذا، وقد ربما يحصل استفزاز وتضطر إلى الكتابة.
0: فعلا، لأن الأوضاع تستثيرك يعني.
1: نعم، هذه
0: إذن مستمعينا الكرام، أقدر يعني أن تقدروا تكونوا شركاء في هذه الجلسة الشعرية، وعلى الأرقام دي ذكرتكم في البداية لكن بذكركم الآن. الرقم الثابت 06-30-4606، ومعنا أيضا يا يمن موبايل 775-111-3333. تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا أي سؤال على شعر الحلقة اليوم، أو تشاركوا بأي قصيدة على ضفاف الإبداع.

0: إذا نستمع الآن إلى قصيدة حول الأحداث اللي حصلت في حضرموت، ويلقي لنا الشاعر سعيد حسين مثنى.
1: يقول كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، حسبي الله يا محمد واجسينا من ذنوب، لا كسرنا شوكة الحوثي ولا سلمنا دمانا، ذيت موت أبطالنا في جرهديات الدروب، كان ربي خصنا للمعضلة عمن سوانا، واستخرنا يا المارب البلاوي والحروب، غير أقول استغفر الله يا محمد طالما أنا عبد الله مثل غيري في الحياة أخطي وتوب، خبروا شرعية المنفى وذي يطعن قفانا، إن عاد الشر متربص بهم من كل صوب، والنمارب وأهلها عند الله الله ما توانا، يوم تتبخر جنود الفيسبوك واليوتيوب، لا قليل الأصل يجهل دورنا ينشد عدانا، من متاو العيب يرمينا وهو كله عيوب، فعنا مشهود ما يحتاج شاهد عن وفانا، يوم زرع الطيب ما يثمر بجاحد أو كذوب، حي ماضينا وحاضرنا وحي الله نبانا، رغم عن عين الردي والنذل وضعه في القلوب، هكذا تاريخنا ناصع وهذا مستوانا، من زمان معمدينة من حجر صورع وطوب، وانت يا ناقص شعور النقص عله ما تدانا، ما ينال العز ذي مثلك البس من كل ثوب، ختم قول يعظم الله أجرنا وأحسن عزانا، في المصائب ذي قضاء ربي من أحداث الجنوب. سلامتكم.
0: صح الله لسانك، والحمد لله، يعني الحمد لله أنا هدأت الأوضاع
1: أكيد الحمد لله الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني إن بقيت مارب في أوضاع الجنوب في تلك الفترة مثلا، يعني كان دائما الأنظار حول مارب، يعني كانت
1: الحرب في الجنوب والأنظار الإعلامية حول مارب.
0: مارب
1: متأثرة بأي حرب تكون في اليمن.
0: ليش مارب؟
1: هذا محاكاة إعلامية قد ربما تكون من الداخل ومن الخارج، والأغلبية أن هناك من يقوم ببث السموم والأفكار أو النظرات السيئة حول مأرب وساكنيها، وتصبح الأقلام موجهة كلها على مأرب.
0: لكن يعني ما تركز إنه يعني كأنهم في صف، كل الأطراف في اليمن في صف ومأرب في صف.
1: بلا شك نرى اليوم في المجتمع أو ونعيشه هذا، بلا شك أن مأرب تكون إما مع أو ضد.
0: يعني مش
1: تكون متأثرة مأرب بشكل كبير، إما في حرب أو في سلم.
0: لكن الحمد لله الآن أحس في تطورات.
1: أكيد بلا شك إن شاء الله، والله يوالف القلوب.
0: إذن كيف تشوف أن الشعر في ظل التغيرات؟
1: أصبح الشعر بالنسبة لها كما قلنا في البداية أن الشعر موقف كبير ورسالة. إذا كان الشخص يمتلك غريء أو ضمير قضية. حي وقضية فلن يكل ولن يمل في إيصال فكرة أو رسالة تؤثر على المجتمع المحيط به، ولذلك على أي شاعر أو كاتب أو أديب أن يجعل قلمه أو كتاباته كلها موجهة عن هذا الفكر الخطر الذي نقوم بواجهته إلى اليوم، وهو سبب كل ما يحصل لنا.
0: جميل. مثلا أنت تكتب قصائد طوال تكون طويلة أو
1: ليس بذلك الشكل؟ يعني أنا ربما أني نادرا تلقيني أكتب قصائد بشكل طويل أو بحر طويل.
0: يعني مثلا أنا يعني أين أحب قصيدة لقلبك حسيت أنك أنت كتبتها بأكثر تمكن؟
1: والله بالنسبة لها قد ربما تكون أحداث غزة، يعني بصراحة كتبتها من ضمير ومن قلب، يعني مدمع على ما حصل لهم،
0: لأن في غزة تأثر الجميع
1: بلا شك، ومن لم يتأثر ليس مؤمن، حدثت أحداث تشق الصخرة ليس القلوب البشر. يقول أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، من صدر لقاوم وجاعه ولا اعتادها، واصدق من البوح في عالم طواه الوهن، دمعه على خد ثكلى فقدت أولادها، فيها من الحزن ما يغتال فرحة وطن، جميع ما فيه ما يقدر على سعادها، لو يختلط دمعها الطاهر بساحل عدن، لهاج غاضب على أمريكا وموسادها، عليكم العار عليكم العار يا حكام آخر زمن، يا عار الأمة وعورتها وقوادها، لا طول الله بقاكم يا حذي بايد، كل ما الضحايا تزايد نسبة أعدادها، واه يا جرح من خلف الضلوع استكن، يدمي انصابه قلوب الناس وكبادها، وشحيلة الذيب وظروفه تسم البدن، ما بين حصر المسافة وآخر أبعادها، تعيش يطهر بلد معروف وأجمل وطن، واعتاق لاع العروبة وآخر أمجادها. سلامتكم.
0: صح الله لسارك. يعني في أحداث غزة هل كنت تكتب مثلا تنشر؟ لأن احنا شفنا موجة موجة من
1: لا شك كثير من القصائد نشرتها على حسابي حول أحداث غزة.
0: حلو، متى بدأت فكرة أنك مثلا تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: من تقريبا 2017 تقريبا.
0: جميل، وكنت
1: لكني على عدة حسابات، لست على حساب واحد. أيوة، وكنت غير مهتم بهذا المجال حول التواصل الاجتماعي، كان مجرد وقت أمضي.
0: والآن كيف؟ كيف
1: تشوف؟ الآن أصبحت لدي صفحة رسمية، هو أي رسالة أريد توجه رسالها أو فكرة وكذا أطرحها على الصفحة الرسمية.
0: وهل تشوف أن في تجاوب مثلا، أو مثلا هل تشوف أن صدى ما تقوم نشرها في مواقع التواصل؟
1: صحيح، لها صدى أحيانا، المواقف أو القصائد التي تكسب على حسب مواقف تخص الجميع بشكل عام تأخذ زخم واسع ولها جميل. تأثير.
0: يعني نقدر نقول أنك كونت قاعدة جماهيرية عبر الفيسبوك.
1: صحيح.
0: حل، وهذا يعتبر جانب من أنك تظهر نفسك، مش شرط للحفلات أو الفعاليات تظهر
1: الشاعر. هو هذا، أنا بالنسبة لي ظاهر على هذا المستوى إلى الآن، إلى هذا المستوى لم أتعده.

0: المجتمع المغربي أو البدوي بشكل عام يحب يدعم مواهب الشعر.
1: بلا شك هم من أكثر داعمي مواهب الشعرية. وهناك الكثير من المجالات أو القنوات والإذاعات تستطيع من خلالها الظهور إعلاميا.
0: جميل. وفي يعني تقدر حتى مشاركات تنشر مثلا عند أي إذاعة، أي قنوات مثلا، في قنوات قنوات اليمن تحط مساحة أنك تقدر تشارك في برامجهم في.
1: صحيح هذه، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل أو في القادم خوض في هذا المجال
0: إن شاء الله. وأنا أشوف أنه يعني المجتمع اليمني يقدر الآن منصة فيسبوك أكثر من حتى ما يقدر التلفزيون.
1: أيوة، أصبحت جميع حتى جميع القضايا تطرح على الفيسبوك. أصبحت فعلاً. اليوم السلطة، حتى السلطة على مجال السلطة أصبحت متواجدة في الفيسبوك.
0: فعلا الرئيس العليمي مع صفحة في الفيسبوك،
1: وأصبح تأثير الكلمة أو أي قضية تريد إيصالها أو مظلومية من عبر الفيسبوك تقدر تصلها.
0: فعلا، لأنه يقدر يعني يروجوا لها بشكل أكبر، ويعني يقدر تصل للجميع. التلفزيون الآن أصبح ترفيه للأطفال أكثر من أنه توجيه رسالة إعلامية أو خطاب للشعب.
1: بلا شك.
0: يعني ما بنوصل إلى عد إحنا ما قبل الأخير، بس يعني إيش الرسالة اللي أنت دائما من قصائدك تحب تصلها؟
1: قد ربما أن هناك رسالة يعني أو رسالة يعني باقي في رأسي، لكن قد ربما أني لا أكتب عنها كثير، لكن هي أن يشعر كل إنسان في المجتمع بالذات في مأرب، يعني خاص في مأرب واليمن بشكل عام، لدينا قضية واحدة وهي الحوثي، أما ما دونها من مهاترات إعلامية وخلاف وما دونها من خلاف فهو خلاف سياسي لا أكثر، وما دونها بنفس العقيدة فأي خلاف سياسي هذا زائل، ما دامت العقيدة سالمة فهدفنا معروف وقضيتنا واحدة.
0: جميل. هل تشوف أن الكل يحمل نفس القضية؟
1: ليس ككل، لو كان الكل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: فعلا
1: هناك من يدس السم في العسل، ومنهم في أوساطنا، وهناك من يقوم بالترويج لأشياء كاذبة وشائعة من خلالها تستطيع أن تشق الصف.
0: جميل. لكن بإذن الله يعني نحن نقدر بالكلمة وبوسائل الإعلام الرسمية والخاصة نحن نقدر يعني نقود ذل المعركة الطويلة
1: بإذن الله. يجب على الشخص أن يستشعر حجم القضية ونزاهتها وكل شيء بيتحقق إن بذلنا السبب
0: بإذن الله. يعني نشتي قصيدة نختم بها البرنامج.
1: قصيدها جيب قصيدها غزلية.
0: جميل. بدأنا بالغزلي ونختم بالغزلي.
1: صحيح. طبعا هي من الخيال ليست حقيقية.
0: هو دائما الشاعر مش شرط أنه يعيش كتاباته، لأنه هو عنده خيال وعنده سعة في المعرفة، فمش شرط أنه يكون يكتب شيء هو يعني شخصي،
1: يعني يعيش واقعي. يقول لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، كنت أحسب أنه حلم راودني وأنا قدامها، وتوجهت نحوي وفي خطواتها لمحت خجل وحس نبضي يرتفع كل ما تجر قدامها. قالت لي أنت فلان، قلت فلان، قالت لي أجل، قلتي هنا ولا السعادة وين عاد أيامها. قالت عوافي جعلها ما تفرقك حتى الأجل يقصى طموحات الشقردية ومرس أحلامها. فجأة تسابق دمعة هذه بالعبارات، ارتجل وضحيت رهن دموعها الثقلة وعضب هامها. قالت بغصة يشهد الله عز سبحانه وجل إنك على بألي وروحي فيك سر الهامها، تعزف لك أشواقي صبابة كل ما حبك زجل وحن لك رغم الظروف الجائرة وأحكامها. قلت الخلاصة وقربت خطوة وقالت يا رجل وش تنتظر روح السجينة غير حكم إعدامها، كانها تقول الملتقى الجنة وراحت في عجل تمسح مدامع طرفها أنها تشق أكمامها. سلامتكم.
0: صح الله لسانك. إذا وصلنا إلى آخر الحلقة، لكن وجه رسالة يعني من الشاعر سيد حسين مثنى.
1: رسالة غير مش أو غير محددة، لكن إلى جميع إلى من هم إلى من يكون لهم وقع أو تغيير حول الأحداث أو الكلمة أو العقول في أو كلمة يعني العقول الناس، نرجو من جميع من كان لهم تأثير في التواصل الاجتماعي أو غيره من المجالات أن يجعلوا هدفهم واضح ومشروعهم الحوثي لا سوى، وما دونه من المحاكات الإعلامية وغيرها إنما تأخذ من وقتنا الكثير حتى تمكن الروافض من الانقضاض علينا بشكل عام، ولم يتبقى سوى مأرب في الشمال.

0: التي نأمل من الله أن يحفظها من كل كائد. وأخواننا في الجنوب بعد الأحداث يجب أن تتصافى القلوب وأن نتوحد معهم وننظر إلى الحوثي أن هدفنا الوحيد وما غيرها.
1: إذن سعدنا باستضافتك معنا الشاعر سعيد حسين مثنى، شكرا لك تواجدك معنا كموهبة ما أقول صاعدة بس متواجدة في الساحة، وشكرا لك لاستجابتك للدعوة وأنك تكون ضيف على ضفاف الإبداع.
0: حياكم الله، وكان لي الشرف الظهور على هذه المنصة وأشكر القائمين على البرنامج.
1: شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم ونلقاكم في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وموهبة جديدة.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصر من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثات دبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وفي الاجتماع أكد أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعيته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف عددا من منتسبي قوات درع الوطن في مديرية رما. وأكدت اللجنة الأمنية في حضرموت أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة. ناقشت رئاسه هيئه التشاور والمصالحه خلال اجتماعها مستجدات الاوضاع السياسيه والعسكريه في البلاد، وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثيه الارهابيه والتدخلات الايرانيه السافره والمستمره في اليمن. أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن على شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها للدخول الإقليم الجوي للجمهورية اليمنية بصفتها سلطنة الطيران المدني أو سلطنة الطيران المدني الشرعية للبلاد. وثق تقرير حقوقي 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. ختام الموجز، التقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنوان

هنا وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. تحدثنا في الحلقات الماضية أو في حلقتين ماضيتين عن طريقين من طرق تقوية الإيمان. الطريق الأول استشعار عظمة الله، والطريق الثاني تدبر كلام الله جل وعلا. لنتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا عن طريق ثالث من طرق تقوية الإيمان، ألا وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا. الإكثار من ذكر الله. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول له: يا رسول الله أوصني. تخيل، عندما يأتي رجل وإلى من؟ إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يطلب منه وصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما هي الوصية: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بل هناك موضوع ينبغي أن نتنبه له. الله جل وعلا جعل بعض الصلاة سن الذكر، فبعد الصلاة سن لنا أن نذكر الله جل وعلا، فنسبح 33، ونحمده 33، ونكبره 33. بل بعد الصيام نكبر الله جل وعلا ونذكره، فشرع التكبير وهو من الذكر. بل بعد الحج شرع لنا الذكر، في عرفات ذكر، في مشعر مزدلفة ذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله كثير. بل حتى في ميناء سن لنا الإكثار من الذكر. فالذكر أمر مهم، الذكر غذاء للأرواح، الذكر من القضايا المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها. ذكر الله جل وعلا سن لنا في كثير من العبادات المفروضة، سن لنا أن نذكر الله جل وعلا. بل واسمع معي إلى ما يقوله حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ واسمع معي على خير أعمالكم، عد معي: خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على هذا كله، هناك أمر خير من هذا كله. قالوا ما هو يا رسول الله؟ بلى أخبرنا. قال ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وما القرآن الكريم إلا جزء من ذكر الله جل وعلا. فالذكر أنواع كثيرة. إذن الإكثار من ذكر الله جل وعلا، أن يظل لسانك رطبا بذكر الله، تخرج من البيت علمك النبي ذكرا تذكره، تذكر الله جل وعلا فيه، تدخل إلى البيت علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا تذكره، تأكل طعامك لابد أن تذكر الله، تنهي الطعام لابد أن تذكر الله، تدخل المسجد لابد أن تذكر الله، تخرج من المسجد لابد أن تذكر الله، حتى ملبسك الذي تلبسه لابد أن تذكر الله، تتجه إلى فراشك للنوم تذكر الله جل وعلا، تقوم من منامك تذكر الله جل وعلا، تركب سيارتك تذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا ملازم لنا في كل شؤون حياتنا. إذن ما علينا إلا أن نرطب ألسنتنا بذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في الإكثار من ذكر الله. فمثلا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث ترغيب لنا في الإكثار من ذكر الله جل وعلا. يا الله ما أعظمها من تجارة مع الله، تجارة مع الله بأذكار بسيطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات أو 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. اقرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبني الله جل وعلا لك بها بيتا في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرست له نخلة في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهكذا يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ولكن تنبيه مهم إلى أن الذكر ليس ذكر اللسان فقط. فاللسان يذكر الله، والعين تذكر الله، واليد تذكر الله، والأنف يذكر الله، والأذن تذكر الله، الجوارح كلها تذكر الله. ذكر اللسان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأذكار الواردة. ذكر الأذن ألا تستمع إلا إلى ما أجازه الله وأباحه لك. ذكر العين ألا تنظر إلا إلى ما شرعه الله جل وعلا وأباحه لك. وهكذا فالجوارح لها ذكر أيضا، ذكرها بأن تمتنع عما نهاك الله عز وجل عنه، أن تلتزم بما أمرك الله جل وعلا أن تذكره وأن تعبده به. إذن الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وإن كان الذكر يطلق عند ذكره أو عند الكلام عنه على اللسان، لأن الأغلب الوارد في الذكر هو ذكر اللسان. فعندما نذكر الله جل وعلا بألسنتنا، بجوارحنا، بكل جوارحنا، هذا يدل على أننا قريبين من الله جل وعلا. وأذكر لكم في هذا الباب أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. البعض من الناس يقول كلمة الشهادتين أمر بسيط، سأقولها عندما أموت إن شاء الله، لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن من لم يعود لسانه في حياته على ذكر الله جل وعلا يصعب عليه قول هذه الكلمة. وقد رأيت هذا الموقف بأم عيني. شاب جيء به للقصاص فقال له من يقرأ الحكم، يا بني قل لا إله إلا الله. فقال بلهجته ليشعاد، يعني ما في داعي. يقول له قل لا إله إلا الله يا ابني. قال ليشعاد، ما في داعي أقول هذه الكلمة. فقلت في نفسي سبحان الله، يقول له قل لا إله إلا الله ويقول ما في داعي. تذكرت قول الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كثير من الناس يوفق بأن تختم لهم حياتهم بذكر الله جل وعلا، لأن لسانه كان رطبا بذكر الله، بينما الآخر من الناس لا يستطيع قولها، لأن لسانه لم يتعود على ذكر الله جل وعلا، لم يتعود على التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. من هم المفردون؟ المكثرون من ذكر الله جل وعلا. إذن فلماذا لا نتجر مع الله جل وعلا ولنجعل لنا في يومنا وليلتنا ذكرا معينا نذكر الله جل وعلا فيه؟ فالأذكار كما قال علماؤنا تنقسم إلى قسمين: أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة هي ما جاءت الأحاديث والنصوص الشرعية الواردة فيها، كما ذكرنا ذكر البدء في الطعام والانتهاء منه، دخول البيت والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، النوم، القيام من النوم، ركوب السيارة، وكل دخول الخلاء الخروج من الخلاء. هذه أذكار مقيدة، أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، كل هذه أذكار مقيدة وفيها أحاديث واردة. لكن هناك ذكر مطلق، وهما ينبغي علينا أيضا أن نلتزمه أو أن نحافظ عليه. اجعل لك في كل يوم ذكرا معينا تسبح الله جل وعلا فيه، تحمد الله جل وعلا فيه، تكبر الله جل وعلا، تهلل الله، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه مقدورة لنا جميعا، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يمارس هذا الأمر وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: المغرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نذهب وإياكم من خلاله في رحلة جديدة عبر الزمن لنغوص في حكايات أجدادنا ونفكك شفرات الحكمة التي خبأها بين ثنايا الأمثال. حلقة جديدة في هذا الأسبوع تتضمن العديد من الأمثال الشعبية، سوف نبدأ وإياكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعد الأمثال الشعبية بوصلة للحياة، فلسفة للتعامل مع الواقع المتغير. الأمثال الشعبية ستتطرق اليوم في حلقة اليوم، نتأمل في ثلاث محطات ننتقل فيها بين الرضا بالواقع وتقلبات الأيام وعواقب التصرفات. المثل الأول في حلقة اليوم يقول: سنة الذباب ولا سنة الغراب. هكذا يقول المثل، بمعنى أن سنة الذباب قد تكون أفضل من سنة الغراب. لكن كيف؟ الناس في المجتمعات اليمنية بشكل عام يتفاءلون بكثرة بالذباب، يتفاءلون يقولون أنه بركة رغم أذائه في الربيع، لأنه يدل على كثرة الأمطار والخصب والنماء رغم إزعاجها رغم قذارة منظرها، بينما يكرهون السنة التي تكثر فيها الغربان لأنها ارتبطت في الخيال الشعبي بالخراب بالدمار بالدبور والقحط والمهت. هكذا يرون البدو أو يرى الشعب اليمني دائما الغراب بالطائر الشؤم، طائر الشؤم، لأنه يظهر في الأراضي الجدباء التي خلا فيها الزرع وهلكت الدواب، ها هناك يظهر الغراب. يعبر المثل مستمعي الكرام عن حكمة قبول الأذى اليسير مقابل البقاء والرخاء. هو مفاضلة بين أمرين كلاهما ليس بالمثالي، لكن أحدهما أفضل من الآخر. قد يقول أن الذباب يعني يرمز إلى حياة رغم منقصاتها، والآخر الغراب يرمز إلى فناء لا يطاق، إلى وقت أو بمعنى أصح إلى عمر ربما أنه زائل، أو وقت ربما أنه يشهد الكثير من الأحداث التي لا يراها الإنسان طبيعية، فيتفاءل بالذباب ويتشائم من الغراب. نعم، هكذا يقول المثل: سنة الذباب ولا سنة الغراب. المثل يحمل دلالة عميقة في فقه الأولويات، لأنه دائما يعبر عن المفاضلة. إذن الأولويات الإنسان في مسيرة حياته قد يواجه تحديات بسيطة أو إزعاجات يومية، لكنها في الحقيقة علامات على أن الموسم خصب وأن الحياة تسير وتنمو، بينما الغراب يمثل الأزمات الكبرى أو الركود التام الذي يقتل الأمل. يعلمنا هذا المثل ألا

تكفر بالنعمة بسبب بعض المنقصات التي ترافقها. وهذا المثل يضرب لتذكير الناس بأن الحياة لا تخلو من منقصات، وأن المزعج أحيانا يكون ضريبة للخير الوفير. إذن سنة الذباب ولا سنة الغراب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر أو مقولة ربما أنها من الحكم المشهورة، وهي أو المثل اللي يقول دوام الحال من المحال، أو مقولة تقول دوام الحال من المحال. دوام الحال أي استمرار الأوضاع على ما هي عليه، هذا أمر مستحيل سواء كانت سعة أو ضيق. يعني لا يبقى الإنسان على حالة واحدة، سواء في سعة دائمة أو في ضيق دائم. دوام الحال من المحال، والمحال هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه في سنن الكون. هذا المثل قانون كوني يذكرنا بأن التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة. يخبرنا المثل أن كل ما نملكه اليوم من نجاح أو نفوذ أو حتى ظروف عابرة هو مجرد عهدة مؤقتة. نحن في هذه الحياة لسنا مالكين، بل نحن مستخلفون أو عابرون على محطات تتغير معالمها باستمرار. دوام الحال من المحال، هذا المثل أو هذه المقولة تدعو إلى التواضع أمام النعمة والصبر أمام البلاء. فالمتأمل في هذا المثل يدرك أن المنصب الذي يملكه اليوم أو المكان التي يحظى بها اليوم هي دائما تذهب، في يوم من الأيام ستكون لغيره، ستكون بعد. إنها دعوة لأن نتخلى عن وهم الامتلاك وأن نركز على أثر العطاء. فالأشياء تمضي، لكن الأثر الذي تتركه في نفوس الآخرين هو الذي يبقى. نعم، دوام الحال من المحال يضرب لمن يغتر بما في يده من مال أو جاه، ليذكره بأن حال الدنيا لا يثبت على حال. كما يضرب هذا المثل لمن يمر بضيق أو شدة، ليهون عليه الأمر ويذكره بأن الضيق كما يأتي فسيأتي الفرج بإذن الله. وكلما زاد الضيق كلما يعني استبشر الإنسان بالفرج. فدوام الحال من المحال.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول صاحب الشينة هندم. هكذا يقول المثل: صاحب الشينة أندم. والشينة هو من العمل المشين. صاحب الشينة هو الشخص الذي يقدم على فعل السيء أو قول معيب، ويتخذ قرارا متسرعا بدافع الغضب أو الطيش. صاحب الشينة أندم، وأندم بمعنى هو اسم تفضيل من الندم، والمقصود أن المشاعر السلبية للندم ستتراكم في صدر فاعل السوء أكثر من أي شخص آخر. فالخسارة الحقيقية ليست فيما خسرته من علاقات أو مكاسب، بل في ثقل الندم الذي سيحمله صاحبه في وجدانه. هذا المثل مستمعي الكرام اللي يقول صاحب الشينة هندم هو مرآة للضمير الإنساني، هو قاعدة أخلاقية تربوية دلالته العميقة تكمن في أن الفعل السيء يرتد على صاحبه، لابد ما تندم، يرتد على صاحبه قبل أن يضر غيره. قد يظن المرء حين يرتكب الشينة أو الفعل المشين، الفعل القبيح، أنه انتصر أو أفرغ غضبه، لكن المثل يخبرنا بأن الحقيقة مغايرة تماما. فصاحب الشينة هو الضحية الأولى لفعله، هو من سيندم، لأنه من سيجر أذيال الخيبة والندم في آخر الوقت، لأن عمل مشين، عمل جبان، وهو سيندم في يوم من الأيام. نعم، حين تنقشع قشاوة الانفعال. إذن المثل دعوة للتروي.

ما يضرب كنوع من المواساة لمن تعرض للإساءة، ليطمئن بأن من أساء إليه لن يهنأ بفعله، وأن ألم الندم سيكفيه مؤونة الرد أو الانتقام، فعدالة النفس البشرية ستنتقص لنفسها وستنتفض لنفسها في نهاية المطاف. إذن صاحب الشينة أندم.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مخرجات الحوار الوطني. مستمعينا الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا مخرجات فريق بناء الدولة المتعلقة بهوية الدولة والنظام الانتخابي فيها. اليوم سنستعرض القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية التي خرج بها فريق بناء الدولة ضمن مخرجات الحوار الوطني. القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية: تتكون السلطة التشريعية بحسب التصور ومخرجات الحوار الوطني من الآتي: 1- مجلس النواب، 2- المجلس الاتحادي، 3- الجمعية الوطنية. أولاً دعونا نتحدث عن مجلس النواب. يتكون مجلس النواب من عدد لم يحدد.

بعد من النواب يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة. ويختص مجلس النواب بالآتي: 1- اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي. 2- منح الثقة للحكومة وسحبها منها. 3- إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بعد مناقشتها والتصويت عليها فصلاً فصلاً. ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع والتحديد العلمي للأولويات والحفاظ على الموارد الوطنية. 4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة ويتم التصويت عليها فصلاً فصلاً. 5- المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، وقانون الصحافة. 6- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشؤون العامة. 7- اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 8- من مهام مجلس النواب اقتراح التعديلات الدستورية. ثانيا، مهام المجلس الاتحادي. يتكون المجلس الاتحادي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعا بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. ويختص المجلس الاتحادي بالآتي: 1- القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، وقانون الصحافة. 2- المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. 3- اختيار الرئيس وأعضاء الهيئات المستقلة. 4- الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي، القائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه، رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام. 5- الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية. 6- من مهام المجلس الاتحادي اقتراح التعديلات الدستورية. ثالثا، مستمعين الكرام، الجمعية الوطنية. تتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي، وتختص بالآتي: 1- إقرار السياسة العامة للدولة. 2- مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية. 3- الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى أو التحالف أو الدفاع أو الصلح أو السلم. 4- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ. 5- الموافقة على قرارات العفو العام. 6- انتخاب رئيس الجمهورية في حالة النظام البرلماني. 7- مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها. أما شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لا يقل سنه عن 25 عاماً بالنسبة لمجلس النواب و30 عاماً للمجلس الاتحادي. 3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى. 4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مستمعينا الكرام، وضع فريق بناء الدولة بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية، وهي: 1-
تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات. 2- يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أي مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أي مناصب في الإقليم أو السلطة المحلية. 3- تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة. 4- يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون. 5- مدة الدورة الانتخابية 4 سنوات. إذن مستمعين الكرام، استعرضنا القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية التي خرج بها فريق بناء الدولة، وهو أحد الفرق الرئيسية للخروج بصياغة تنظم شكل الدولة اليمنية الحديثة. في الحلقة المقبلة سنستعرض القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تهربون من آلامكم ومن آمالنا. مستقبلنا تصنعونه الآن بأيديكم. سنكبر وسنسألكم عنه، فماذا ستجيبون؟

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الشعب زلزلة عاتية وتخمد نيرانهم غضبتي. الشعب زلزلة عاتية وتخمد نيرانهم غضبتي. تدخرس أصواتهم صيحتي، تدخرس أصواتهم صيحتي، تدخرس أصواتهم صيحتي. الشعب

لا كل جبار على قبضة إصراري سيفنا كل جبار على قبضة إصراري سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد بأن لا بديل أمام الميليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة. الرئاستي تتشاور المصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسية. تقرير حقوقي يوثق 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والسفارات ارتكبتها ميليشيات الحوثي. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المطربين الدكتور شائع الزنداني. وفي الاجتماع كذا أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. وأوضح فخامته أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعارك الوطنية لم تعد تدار في الميدان وحده، وإنما في مختلف العواصم والمنظمات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط ومراكز صنع القرار. أضاف لذلك فإن نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية أصبح مرتبطا أيضا بقدرتنا على كسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية وحماية الحقيقة من حملات التضليل. وتطرق رئيس مجلس القيادة للإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية للتعاطي مع التصعيد الحوثي الأخير سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، بما يضمن ردع أي تهور لفرض أجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس: نجحنا في نفي أن هذا التطور محاولة لكسر الحصار كما تدعي ميليشيات، بالتأكيد أنه لا وجود أساس لهذا الحصار المزعوم، وأن ما حدث كان عدوانا ضد سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة واختبارا حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على احترام قواعده وإنفاذ قراراته. وأكد أن الحكومة اليمنية لمست تفاهما متزايدا لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي البناء عليه خلال المرحلة المقبلة في تعزيز فرص الدعم للحكومة وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام. ووضع فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية أمام موجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على مضاعفة العزلة الدولية للميليشيات الحوثية واحترام سيادة الدولة اليمنية ومركزها القانونية دون الإضرار بمصالح الشعب اليمني وأولوياته الإنسانية. وأكد الرئيس على المواطنين، أضاف: لكن مع ذلك لن تسمح الدولة بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، وليس أمام الحوثي سوى القبول بهذه البدائل وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحه الضيقة. ووجه فخامة رئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية الاستمرار في تفكيك سرديات الحوثية المضللة بالحجج والوقائع وحثيثات القانون الدولي، بعيدا عن الخطاب الانفعالي مع إبراز انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ورؤيتها القائمة على تكريس العنصرية وتقويض فكرة الدولة القائمة على العدل وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبيرغ. استمع فخامة الرئيس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح فخامة الرئيس أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد النمط نفسه، وأن الأزمة لم تبدأ حول مطار صنعاء وشماعات الحصار، بل بانتهاك السيادة ومحاولة فرض رحلة إيرانية خارج صلاحيات الدولة. وتابع فخامة الرئيس أنه وفقا لهذه النزعة المتطرفة ذهبت الميليشيات الحوثية في السابق إلى قصف منشآت النفط في حضرموت وشبوة لكي لا يكون سكان المحافظات المحررة في وضع معيشي أفضل، موضحا أن طهران فعلت على مدى سنوات الشيء نفسه في استهداف فرص الازدهار والرخاء في المنطقة. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن عملية السلام في اليمن بحاجة إلى اختبارات سياسية جريئة تؤكد أنه لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية أو تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال

استماعها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفق وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. وأكدت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وحضور نوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري وبلقيس أبو إصبع إدانتها للممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية التي تمثل انتهاكا لسيادة اليمن وتقويضا لجهود إحلال السلام والاستقرار، محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة على استمرار التصعيد وإفشال كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأكدت رئاسة الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة، ومساندتها لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجددة تأكيدها وقوف جميع القوى والمكونات السياسية صفا واحدا في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي والمشروع الإيراني، بما يعزز تماسك الصف الوطني ويحفظ مؤسسات الدولة ويخدم الأمن والاستقرار ويحترم التطلعات المشروعة لشعبنا ويدعم فرص تحقيق سلام عادل ومستدام. كما ناقشت رئاسة الهيئة عددا من الموضوعات المتصلة بتفعيل أعمال الهيئة خلال المرحلة المقبلة. أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأصاد في العاصمة المؤقتة عدن على شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها لدخول الإقليم الجوي للجمهورية اليمنية بصفتها سلطة الطيران المدنية الشرعية للبلاد. وقالت في تعميم صادر عنها أن جميع طلبات الحصول على التصاريح يجب أن تقدم عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة، ودعت الهيئة جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين إلى الالتزام بما ورد في التعميم لضمان تنظيم حركة الطيران والامتثال للإجراءات المعتمدة. وثق تقرير حقوقي 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إلى أن الضحايا لم يكونوا أطرافا في النزاع، بل كانوا موظفين يؤدون مهاما إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم. وأكد التقرير أن هذه الاختطافات جاءت في إطار سياسة ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بهدف ترهيب المجتمع الدولي وابتزاز المنظمات الإنسانية وإسكات كل من يعمل خارج منظومة الميليشيات. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يؤكد بأن لا بديل أمام الميليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة. رئاستي تتشاور المصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي. تقرير حقوقي يوثق 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والسفارات ارتكبتها ميليشيات الحوثي. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار على الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جميعك غدر ما يلقان كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. نستأذن لتنفيذ المهام. أخي
3: استمر يا وحش.

0: بعبر بتقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية للعمل.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وحديثنا اليوم عن المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب وكيف يتم زراعتها والطرق الأنسب لريها. مستمعينا في كل مكان، بعد الفاصل سينضم إلينا الباشمهندس قائد أبو أصبع ليطلعنا أكثر حول هذا الموضوع.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة مدير عام البحوث الزراعية في محافظة مأرب البشمهندس قائد أبو أصبع.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك بشمهندس. في البداية لو تحدثنا عن أهمية الزراعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزراعة تعتبر أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الجمهورية اليمنية بشكل عام، حيث معظم السكان يعملون في الزراعة سواء في الجمهورية اليمنية أو في محافظة مأرب. الزراعة حتى في الدول المتقدمة تعتبر ركيزة الاقتصاد، أي اقتصاد لابد أن يكون الزراعة هو ركيزة الاقتصاد الوطني، لأن الزراعة دائما الاستثمارات فيها مستدامة وليس نابضة مثل النفط وغيره وغيره، دائما الاستثمارات فيها تكون بشكل عام يعني استثمارات مستدامة. ما لم تذكر مأرب في القرآن الكريم إلا نتيجة يعني في الأذكار اللي سبع في مسكنهم آية جنتان يعني يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، يعني كانت وحتى أنها اليمن ما ذكرت باليمن السعيد إلا لزراعتها. الزراعة أنا أعتبر حتى أنها أهم ركائز من ركائز، إذا تم استثمارها والعمل فيها بشكل صحيح فإن الزراعة هي أهم ركائز من ركائز الاقتصاد، أي اقتصاد كان.
0: طيب باش مهندس، أبرز المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب.
1: المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب عدد المحاصيل الزراعية، المحاصيل هناك محاصيل حقلية، المحاصيل الحقلية محاصيل الحبوب، المحاصيل البستانية، المحاصيل العلفية، ومأرب بشكل عام يزرع فيها معظم المحاصيل خصوصا المحاصيل الحقلية ومحاصيل البستانية ومحاصيل العلف. هناك أنواع من المحاصيل مثل محاصيل الحبوب، محاصيل الحبوب هي محاصيل القمح، الشعير، الذرة الشامية، الذرة الرفيعية، الدخن، هذا تعتبر محاصيل الحبوب. المحاصيل البقولية هي محاصيل مثلا الفول، الفاصوليا، البازلاء، العطر هذا يسموه. المحاصيل البستانية معروفة أنها المحاصيل البستانية هي محاصيل نوعين، محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضار. محاصيل الفاكهة هي الحمضيات والتي تشكل الركيزة الأساسية للمحاصيل المحاصيل الفاكهة في محافظة مأرب. محاصيل الخضار بطاطس، طماطم، بصل، غيرها من المحاصيل الأخرى.
0: طيب باش مهندس، يعني هل يتم زراعة كل المحاصيل بنفس الطريقة أو لكل محصول يعني في طريقة معينة للزراعة؟
1: أختي العزيزة، المحاصيل لكل محصول طريقة زراعة خاصة به وموعد زراعة خاصة بكل محصول. ففي محاصيل الزراعة عن طريق البذار وفي محاصيل عن طريق الشتلات. محاصيل الحبوب بشكل عام ومحاصيل المحاصيل الحقلية بشكل عام هي الزراعة عن طريق البذور، بينما محاصيل الفاكهة تزرع عن طريق الشتلات معظمها، وأيضا محاصيل الخضار تزرع عن طريق البذور، وأحيانا الآن أصبح يزرع عن طريق الشتلات مثل البصل والطماطم. كل محصول يختلف موعد زراعته وكمية البذار وطريقة الزراعة عن المحصول الآخر في مأرب.
0: طيب هل تختلف أيضا منطقة الزراعة في منطقة الأخرى؟
1: نعم، المحاصيل فيه محاصيل مثلا تزرع مواعيد الزراعة مثلا حتى على مستوى محافظة مأرب. محافظة مأرب تختلف البيئات المناخية البيئية والمناخية في محافظة مأرب، في مناطق جبلية ومناطق سهلية أو ضمن الهضبات السهلية، هذا تختلف مواعيد الزراعة سواء كانت محاصيل الحبوب أو محاصيل الفواكه أو محاصيل الخضار. فمثلا في مناطق الغربية من محافظة مأرب، المناطق الجبلية هذا يزرع فيها القمح في موعد غير الموعد الذي يزرع فيه في المناطق هذا مديرية مأرب ومديرية الوادي. فكذلك أيضا موعد يعني الحصاد يختلف من منطقة من منطقة الوادي، مديرية الوادي والمدينة، ومن المناطق الجبلية في المناطق الغربية لمحافظة مأرب.
0: وهل يعني المحاصيل كلها بتستخدم نفس نوعية التربة ولا بتختلف نوعية التربة؟
1: لا، في تختلف المحاصيل، بس أنا أشوف من خلال عملنا ودراستنا في محافظة مأرب أن تربة مأرب سواء كانت التراب هذا حق المناطق الساحليه او المناطق الجبليه من افضل التراب في الجمهوريه، خصوصا المناطق الساحليه هذا مدينه مأرب ومدينه الوادي افضل انواع التراب تصلح جميع المحاصيل، وخصوصا المحاصيل اللي تناسب البيئه المناخيه لها، لانها الله سبحانه وتعالى خلق كل ارض لها بيئه مناخيه ولها اشجار تختلف عن البيئات الاخرى. في بيئات المناطق الساحليه تختلف عن بيئه المناطق الجبليه سواء كانت في محافظه مأرب او في المحافظات الاخرى في الجمهوريه. ايضا التراب تمتاز تربة مأرب بأنها ذات خصوبة عالية، لو تلاحظ أحد يلاحظ هنا في محافظة مأرب وفي محافظة الجوف خصوصا هذه المحافظتين أن إنتاجية المحاصيل تزداد فيها بشكل يعني كبير مقارنة بالترب في المحافظات الأخرى. فإنتاجية المحاصيل في هذه المحافظات خصوصا محافظة مأرب الجوف عالية مقارنة، سواء كانت في محاصيل خصوصا محصول القمح، محصول الذرة، الذرة الشامية، الشعير، الحمضيات، تعطي إنتاجية كبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذا ما حصلنا عليه من أبحاثنا في محطة البحوث الزراعية عند مقارنتنا الأصناف في المحافظة، وكذلك ما نشاهده ما أنتجتها هذه الأصناف في المحافظات الأخرى. مأرب غنية بتربتها، غنية بظروفها الجوية، وما ذكرت في القرآن إلا هو غنية بشكل كبير، يعني وحباها الله بهذه الظروف البيئية والمناخية الممتازة.
0: طيب باش مهندس، تصدر البرتقال قائمة المنتجات الرئيسية العام الماضي، ماذا عنها الآن؟
1: دائما للعلم محافظة مأرب تحتل المرتبة الأولى في الحمضيات على مستوى الجمهورية، خصوصا البرتقال واليوسفي. محافظة مأرب تشكل المساحة المزروعة فيها ما يقارب 53% من زراعة البرتقال على مستوى الجمهورية، و 33% من المساحة اليوسفي على مستوى الجمهورية، وإنتاجيتها تعطي إنتاجية ما يقارب 54% على مستوى الجمهورية، هذا بالنسبة للبرتقال. بالنسبة لليوسفي ما يقارب 34% على مستوى الجمهورية. البرتقال يعني 54% من ما تنتج الجمهورية، هذا تنتج مأرب. مأرب أفضل محافظة لإنتاج الحمضيات في الجمهورية، خصوصا الحمضيات، لأنها إيش الحمضيات هذه؟ الحمضيات هي أو الموالح هي البرتقال واليوسفي والليمون الحامض. الليمون الحامض هي حضرموت تحت المركز الأولى، بينما البرتقال واليوسفي مأرب تحت المركز الأول في المساحة والإنتاج على مستوى الجمهورية.
0: دائما تتصدر،
1: دائما تصدر. أيضا بيئتها مناسبة، وأيضا النوعية والجودة في محافظة مأرب للبرتقال غير المحافظات الأخرى، فتزرع أنواع مختلفة سواء من البرتقال أو اليوسفي في محافظة مأرب. إلا أن حدث في عند بداية الزراعة أنه لم يكن هناك معلومات كافية لزراعة البرتقال، حيث تم أن زرعت جميع معظم المزارع بأصول ليمون مخرفش للأنواع هذه من البرتقال أو اليوسفي، ما سبب أيضا ضعف إنتاجية الأصناف التي زرعت من قبل، وسبب لها حدوث لها يعني اليباس هذا وتعرضها للأمراض والحشرات. فالآن احنا نسعى في محطة البحوث الزراعية وفي بعض الجهات المعنية بإدخال أصناف ممتازة أفضل من الأصناف الأولى، وهي الأصناف السابقة، الصنف السابق اللي هو اللي يطعم عليه معظم الأصناف سواء على البرتقال أو اليوسفي، وهو صنف الليمون المخرفش. والآن معنا أصناف جديدة، وعملنا تجربة في البحوث الزراعية على أصناف أصول ممتازة، وهي النارج والكارج والسترنج، وأيضا فيه مزارع أخرى الآن يطعموا على صنف الثلاثي من أجل نتلافى الأخطاء التي حدثت في السابق، وندخل للمزارع أصول جديدة يعني تعطي إنتاجية عالية وتكون مقاومة للأمراض والحشرات والظروف البيئية الأخرى.
0: يعني أنتم في مركز البحوث بتكون في رقابة على جميع
1: المزارع؟ إحنا نقوم بعملية أبحاث وليس رقابة، أبحاث علمية حول أي مشاكل يعني تلامس المزارع، سواء كانت من في محاصيل حق لي محاصيل بستانية، في مياه، في التربة. هذا احنا يتم مثلا عندنا في البحوث الزراعية نعمل على يعني تنزل فرق منا ومن الارشاد الزراعي، يتقصوا مشاكل وهموم المزارع، ومشاكل وهموم هذا يرفعها للبحوث، والبحوث تتبناها كبرامج بحثية يتم فيها علاج المشاكل عن طريق الأبحاث.
0: ويتم أيضا يعني إذا في أحد المزارعين حاب إنهم يتواصل معكم.
1: على إحنا في أتم الاستعداد لأي مزارع يعني يطلب منا أي استشارة أو معلومة، دائما في أي وقت مستعد ننزل لعنده في أي وقت ونقدم لها أي استشارة أو أي معلومة.
0: طيب باش مهندس، يعني إذا تحدثنا عن المشاتل كيف يتم استخدامها في محافظة مأرب؟
1: المشاتل هذا دائما هي الذي يقوم بها المفروض مكتب الزراعة. مكتب الزراعة بعد ما تخرج التوصية أو التقنية من البحوث الزراعية على أن هذا الصنف أو الأصل أو غيره من أي منتج يعني يتعلق بالمشاتل سواء كان الحمضيات أو المانجو أو غيرها من المحاصيل الأخرى، يعني احنا نعمل توصيه وتقنيه على طول. يعتبر هذه التوصيه والتقنيه تقوم بالمشاتل، يخرجها المزارع، يخرجها ينقلها الارشاد من عندنا من البحوث الزراعيه الى المزارع، بحيث ان المزارع يقوم بعمل صحيح ويعمل المشاتل على ما وصي له من قبل البحوث، وذلك عن طريق حلقه الربط وهي الارشاد. ايضا الارشاد مكتب الزراعه المفروض انه يعني هو معاه الان مشاتل، وايضا المهتمين بجانب زراعه المزارعين. المشاتل هذه بس المشاتل لابد ان تكون تحت رقابه معروفه، يعني ان الاصناف هذه اصناف جيده وقد عمم بها وقد اثبتت جدارتها وانتاجيتها وتفوقها العالي وعدم اصابتها بالامراض. يعني ما اصناف من جه زرع ومن جه عمل له مشتل، لا، المفروض ان المشاتل هذه تحت رقابه من البحوث ومن الاخوه في مكتب الزراعه انهم يراقبوا مثل هذه المشاتل، لان المشاتل هذه يجي مزارع مسكين ما يعرف شيء، يجي ياخذ من المشاتل هذه ويقوم يزرع وقام خسر، اعطاه كذا كذا وخسر، وفي الاخير النتيجه ما طلع له شيء. فالمشاتل لابد ان تكون مشاتل عليها مراقبه لمعرفه ايش انواع الشتلات التي ستقدم للمزارع.
0: طيب باشمهندس، ايش الغرض من المشاتل؟ ممكن انهم يزرعوا بدون مشتل او انه هذا الشيء بيكون ضروري؟
1: هذا البيوت المحمية تقصية
0: ولا؟ لا، المشاتل نفسها.
1: المشاتل
0: يعني إن هي الغرض منها.
1: الغرض منها مشتل. المشتل فيه أنواع من المحاصيل المستهلية، لا بد أن يكون أصول ويطعم عليها الطعوم.
0: يعني إذا
1: المشتل أيه من أجل إنتاج شتلات أو إنتاج أشجار جديدة، ما بش يعني، لأن الأصل بدايته أصل ثم الأصل يطعم عليه الصنف. ويعتبر خلاص أصبح ذاك الساعة شجرة وينقل إلى الأرض المستديبة. المشتل هو تعمل فيها أول الأصل، نبات الأصل مثل هذا اللي قلنا الكارز والناري، ثم تطعم عليه، ثم بعد فترة 6 أشهر أو تنقله إلى الأرض المستديبة.
0: يعني في بعض المحاصيل يعني
1: الحمضيات والمانجو ومعظم المحاصيل البستاني الفواكه كلها شتلات. كل هذا الشتلات المحاصيل الفواكه.
0: والقمح يزرع بطريقة
1: مباشرة؟ ما بذور، ما لا يعني. القمح والبطاطس والطماطم والبصل، حتى أنا في البداية الطماطم والبصل العلم ممكن تعمل لها مشتل، بس مشتل لمدة 40 يوم بس تعمل ثم تنقله إلى الأرض المستديمة.
0: طيب باش مهندس، هل يتم استخدام الصوب في محافظات مأرب؟
1: الصوب يتم استخدامها في محافظة مأرب الآن في الفترة الأخيرة. بدأ ألاحظ أن الصوب البلاستيكية انتشرت في محافظة مأرب وفي الفترة الأخيرة من حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ استخدام انتشار هذه الأنواع من الصوب.
0: طيب يعني أنه كيف أشكال لأي نوع من الأشجار تستخدم في محافظة مأرب؟
1: دائما الصوب تستخدم من المحاصيل الفواكه والمحاصيل الخضار. محاصيل الفواكه أشكالها في أنواعها، أنواع الصوب، في صوب بلاستيكية وفي صوب زجاجية وفي صوب حتى خشبية شفتها في الخارج. يعني 3 أنواع من الصوب هي مشهورة. الصوب الزجاجية، هذا الزجاجية تكون تستخدم النباتات الزهرية والنباتات هذه الطبية والعطرية وأيضا ممكن تستخدمها حتى في المحاصيل الخضار. أما الأكثر اتساعا والأقل تكلفة والأكبر حجما ويمكن زراعة فيها محاصيل بشكل متوسع، هي الصوب البلاستيكية المصنوعة من البولي إثلين. هذا تصلح لجميع المحاصيل، هذا الخضار والفواكه التي تريد أن تزرعها في أوقات غير مواعيدها الأساسية، ممكن تعدل فيها عن طريق الصوبة. الصوبة إيش الفائدة منها؟ تعدل موعد زراعة المحاصيل هذا في وقت غير موعدها الطبيعي.
0: وحاليا بدأت تنتشر في محافظة مأرب.
1: الآن بدأت تنتشر في محافظة مأرب بشكل كبير، وهذا بتكون نقلة ممتازة، وأنا أعتبرها في الوقت الحاضر محافظة مأرب يعني تعتبر من أفضل المحافظات من ناحية زراعية نظرا يعني لحكمة قيادة المحافظة في الوقت الراهن، وأيضا توفر الكهرباء للمزارعين، هذه يتم استغلال هذا الكهرباء في تشغيل مضخات المياه لري المزارع في الوقت اللي تعاني منه المحافظات الباقية من ضعف في هذه في عملية الإنتاج الزراعي. فمحافظة مأرب وفقها الله في الفترة الأخيرة حتى أن المحاصيل بدأت انتشار فيها انتشار كبير جدا، وخصوصا الصوب البلاستيكية هذا ممكن أن تزرع فيها محاصيل، مثلا اللي يزرع في الصيف ممكن يعني في فصل من الفصول يزرع في غير فصله عن طريق الصوب ويعطي إنتاجية ممتازة. أيضا الصوب هذا الصوب توفر بيئة مناسبة جدا يعني تحمي المحصول هذا أو المنتج هذا من الظروف البيئية والتيارات الهوائية الحارة والتيارات والرياح الشديدة والأمراض وانتقال الأمراض عن طريق الحشرات وعن طريق الحشرات. هذا الصوب تمنعها حتى أنه يكون منتج دائما الصوب شكله ذو جودة عالية ونظيف ونقي أفضل من ذي يزرع في أرض مفتوحة، بسبب أنه يعمل الصوب على تغطية هذا وحمايتها من أي الأتربة والرياح الشديدة والتيارات الهوائية الحارة والحشرات.
0: طيب باش مهندس، بعض المنتجات لا تحتاج مثل هذا النوع مثل الصوب، يعني ما تحتاج أنها تكون لها تغطية أو شيء كذا؟
1: لا ممكن بعض المنتجات، هو الآن أكثر حاجة يزرع فيها المحاصيل مثلا الخيار، الكوسة، الباذنجان، أيضا شتلات ممكن تعمل فيها شتلات فاكهة في البداية يعني لحمايتها من مثل شتلات الحمضيات والمانجو ممكن تعمل فيها زرع، لكن الآن أكثر ما تستغل هي المحاصيل الخضار. حتى ممكن تزرع فيها طماط في وقت غير الوقت اللي يزرع فيه في مأرب، لكن محاصيل الحبوب ما تحتاج صوب للعلم يعني بالمزارعين. أيضا محاصيل معظم المحاصيل ما تحتاج صوب، لكن الصوب هذا يستغل في محاصيل الخضار ذي السوق يشتيها يوميا، يريدها يوميا، يتم استخدامها يوميا،
0: يتم زراعتها بشكل مستمر
1: يمكن استغلاله، وهذا تحقق عوائد وفوائد للمزارعين، وأيضا ترفد السوق بالمنتجات في الوقت الذي يكون مش موجود، الذي يكون موعد زراعتها الموعد الطبيعي مش موجود موعد الإنتاج، تكون هذا الصوب توفر لك هذا في للمحافظة في نفس الموعد.
0: طيب باش مهندس، نظرا لعدم توفر للمزارعين الري بطريقة التقطير أو الشبكات، هذه شبكات الري، يعني إنهم كيف إنه المزارع يعرف إنه هذا الشجرة محتاجة الماء أو إن هذا الشجرة مروية بشكل كبير؟
1: هذا السؤال اللي طرحتيه ممتاز. إحنا في محافظة مأرب وفي اليمن بشكل عام نقع تحت ظروف المناطق الجافة وشبه الجافة، المياه أهميتها عالية جدا لدينا، ولا بد أن نحافظ عليها ولا بد أن نرشد استخدامها. احنا من الضروري حتى لو المياه موجودة الآن في الوقت الحاضر، من الضروري أن نقوم بترشيد استخدام المياه من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، سواء كان الري بالرش، الري المحوري، الري بالتقدير، الري المدفعي. هذا المياه اللي موجودة في مأرب أو في حضرموت أو في غيرها وأنا تعبر مئات السنين، مش هي في يوم ولا يومين، إذا تم استخدامها بطريقة عشوائية سينبض الماء في يوم من الأيام، لأن المياه هذا ما تكونت قلنا من يوم أو يومين، عبر مئات بس آلاف السنين. لذلك لابد من استخدام أساليب الري الحديث، سواء كان بالري بالرش أو الري بالتقطير أو الري المحوري أو غيره. كل محصول له طريقة ري تختلف عن الأخرى، مثل محاصيل الفاكهة معروف الري بالتقطير، والري بالرش معروف المحاصيل الحبوب وغيره، والري المحوري كذلك المحاصيل الحبوب، وفيه ما أنا الآن فيه ري مدفعي ممكن أن يغطي مساحة 3.5 هكتار، يعني يغطي المساحة الآن موجودة ريتها الآن بدأت في الصين. فإحنا علينا استخدام هذه الطرق الري الحديث لتقليل استخدام المياه. أحيانا المحصول أنا لاحظ من خلال الزراعات اللي أشوفها في اليمن بشكل عام وفي مأرب، ان يتم اضافه مياه بشكل كبير جدا للمحاصيل. المحصول هو مياه ذي يحتاجها محدوده معروفه، والباقي يتم يروح بالتبخر او عن طريق يعني الصرف ينزل تحت. النبات ما يحتاج الا كميه معروفه يعني محدوده من المياه. ايضا يعني كثره المياه، انت سالتي قبل شويه ما هي علامات يعني كثره المياه، هي تؤدي الى اصفرار النبات وموته احيانا، لان يموت حتى النبات اذا كثرت المياه عليه، لان الجذور هي كائن حي، اذا زاد المياه عليه واخترقت الجذور ومات النبات. فالمياه لابد تكون معروف، كل محصول له معروف كميه من المياه يحتاجها. وعلينا في نرجع للشيء الاساسي، علينا في محافظ مارب ان نهتم بهذا الموضوع، وان المزارعين، ادعو الاخوه المزارعين يعني استخدام المياه بالشكل الامثل وعدم الاسراف في استخدام الماء. المياه هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا المحافظه عليها وان نهتم بها، وان عندما نقوم بري المحاصيل نرويها بالطريقه المعقوله، ونكون حتى يعني هنا نسموه الثاني يكون موجود عند المياه، ولا تترك الابار تشتغل ولا حد بجانبها، من لانه الان قلنا فيه كهرباء ويتم استخدامها للمياه لرفع المياه. لذلك هذا المياه ثروة وطنية، أهم ثروة في البلاد، علينا أن نهتم بها أو أن نستخدمها استخدام صحيح.
0: وأصبحت الآن شبكات الري متوفرة؟
1: لا، ما شبكات الري الحقيقة تحتاج يعني قرار يعني بوزارة الزراعة بشكل عام أن تتحرك في هذا الاتجاه، هو أن توفر للمزارعين شبكات الري، ولو يعني تعطيهم قروض أو تعطيهم أي، هذا المياه ثروة قومية لا تهدر، لا يجب أن تهدر. لو نشوف باقي الدول في العالم يعني كمية تستخدم كميات مياه بس باستخدام أساليب الري الحديث، استطاعت أن تنتج منتجات، وهي دول من ضرب مثل الأردن، دولة أقل كمية مياه في موجودة فيها، لكن استخدمت المياه بطريقة صحية وبأساليب ري حديثة، واستطاعت أن تنتج منتجات في الفواكه والخضروات وتصدرها إلى أوروبا والخليج بالعمرة الصعبة، 500 مليون دولار. يعني أنا قريت في 2018-19 الأردن صادراتها الزراعية.
0: طيب باشمهندس، هل فعلا الزراعة أصبحت مهنة غير مربحة؟
1: الزراعة هي عمود أي اقتصاد وطني في العالم، لم تحقق أي دولة في العالم منها خصوصا الدول العظمى، أي دولة من الدول العظمى الآن أهم عنصر من عناصر اقتصادها هو القطاع الزراعي، الزراعة. ولا بش دولة متقدمة في العالم إلا والزراعة أول مقومات الاقتصاد،
0: تعتبر الركيزة الأساسية.
1: لأن احنا قلنا الاستثمارات في الزراعة هي استثمارات مستدامة وليست نابضة، الاستثمارات في الزراعة شيء مربح وشيء جميل، والزراعة هي فن، مش هي عمل وتعب. الزراعة إذا واحد استخدمها بطريقة صحيحة وعملية فن واستخدم يعني بطريقة ممتازة من ناحية استخدام العمليات الزراعية، استخدام العمليات الزراعية في مواعيدها وبكمياتها المعروفة وكذا، يتحقق العائد. الآن أنا ملاحظ الناس هنا في محافظة مأرب دي يستثمروا في الزراعة، يعني حققوا أرباح ممتازة ويحصلوا موارد مالية من خلالها بشكل كبير، تحقق أرباح أكثر من التجارة وغيرها إذا تم استخدامها بطريقة يعني صحيحة. أما إذا كان الاستخدام الطريقة عشوائية فإنها يعني كل أي اللي يتعب يلقى واللي ما يتعب ما يلقى شيء.
0: طيب باشمهندس، في الأخير لو تحدثنا عن الصعوبات اللي بيواجهها المزارع في مارب.
1: الصعوبات في يواجه المزارع في مارب حقيقة هناك صعوبات هامة جدا يعني يلاقيها المزارع. أولا ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، المدخلات الزراعية مثل البذور، أسمدة، مبيدات، قطع غيار حق اللي ترفع المياه مثل المواسير غيرها، قد أصبحت الآن عالية جدا. المفروض أن على الأخوة يعني المعنيين خصوصا مكتب الزراعة والسلطة المحلية أنهم قاموا بتوفير هذه الأسمدة بأي طريقة للمزارع، لأن المزارع الآن بيتضرر بشكل كبير. والأسمدة هذا ممتازة جدا في رفع إنتاجية المحاصيل. الأسمدة أنا أعتبرها أنها سوف من 30-40% ستقل الإنتاجية إذا ما أنا باحث في البحوث الزراعية وأعرف مدى تأثير الأسمدة. إذا لم يتم استخدام أسمدة سيقل الحاصل من 30-40% في إنتاجية المحاصيل. هذا واحد، وقلنا ارتفاع أسعار المقتطلات هذا من الصعوبات. اثنين، غياب وسائل الميكنة الزراعية. أش معنى وسائل الميكنة الزراعية؟ ذي يستخدم يعني آلات البذار وآلات الحصاد وآلات الدراس وآلات الرش، ضعيفة جدا في محافظة ضرب. حتى أنه أنا أجيب معلومة الآن، أنا عملت دراسة اقتصادية على يعني كم يخسر المزارع في عملية الحصاد والدراس للقمح، للقمح دراسة اقتصادية، يخسر المزارع 265,400 ريال لحصاد هكتار من القمح ودراسة، يعني الحصاد مع أنت حصادة من ذات دقيق معروفة المحلية. في حين لو توفرت آلات الكمباين التي تقوم بعملية الحصاد والدراس بيخسر المزارع 50,000، في حين أنه يخسر 265,300، وهذا 50,000 وأنا أعطيت أعلى رقم، والله ما باتصر 40,000 ريال لو توفرت. أيضا آلات البذار، العالم كله ما عاد يزرع بيده يدوي هكذا، العالم كله أصبح بآلات للقمح للبطاط للذه، وآلات الحصاد نفس الكلام ما إيش موجودة، آلات الرش المبيدات، رش المبيدات الآن ما عادش رش يدوي، كله رش. فإحنا نتمنى أنه يكون يوفروا مثل هذه الحاجات ومقدر ظروف البلد في مثل هذه الظروف الحقيقة. يعني أيضا التسويق الزراعي من الصعوبات، التسويق الزراعي غير يعني مكتمل في الوقت الحالي. التسويق الزراعي في اليمن بشكل عام فيه واحد ولا اثنين تحكموا في السوق في المحافظة، وتجي أنت كمزارع تشتري تبيع عندك، قال لك بربع يعني إلى السلة البرتقال تشتريها من السوق ذا، وأنت مزارع تجي صلى عنده قال لك بربع ألف ولا بثلاث ألف، وهو يبيعها هو صاحب السوق هذا بعشر ألف. شوف كم الفارق، كم يخسر المزارع وكم ينقل وكم يجيب عمال وعمال جني، وفي الأخير ما يحصل شيء. وعدم تفعيل دور الجمعيات الزراعية والأسواق المركزية مش موجودة، لذلك لابد علينا أن نفعل الجمعيات الزراعية، حتى لو به جمعيات فعالة. أنا أقول لو به جمعيات زراعية فعالة في الوقت الحاضر في مأرب، ما مأرب الآن بدون أسمدة، كان الجمعيات هذا تتحرك وتروح وتعمل مراسلات وتجيب أسمدة. والأسمدة الآن، الأسمدة في محافظة مأرب إلى الآن إحنا في منتصف الموسم لم يصل أي أسمدة ذي تعمل على رفع الإنتاج، يقولنا سوف تخفض الإنتاج من 30-40%، وأنا عند كلامي، أنا باحث وفاهم بهذا الكلام. أيضا ضعف دور الإرشاد الزراعي من ضمن الصعوبات التي تواجه المزارع. الإرشاد الزراعي هو مهمته أن يقوم بنقل التقنيات والمعلومات والمخرجات من البحوث الزراعية وينقلها، هو الوسيط ما بين البحوث والإرشاد والمزارع، وينقلها إلى عند المزارع، ويعطوهم أيضا معلوماتهم من عنده، والمرشد هو مهندس في الأول والأخير، سواء كان جاءت للمعلومة من البحوث أو من ما قراها أو ما تعلمها. أيضا مهمة المهندسين هو نقل التقنيات، هذا الإرشاد ينقل تقنيات معلومات للمزارع من حيث من أجل يحسن العمليات الزراعية التي تعمل على رفع إنتاجية محصولة. الآن الإرشاد الزراعي في الوقت الحاضر يعني شبه غائب، لأنه ميزانية ما معه ميزانية، يقولوا ما معه ميزانية في الوقت الحالي يقدر يتحرك ويصير يعمل تجارب إرشادية، تجارب وعي المزارعين، يعملوا حملات توعية المزارعين في أكثر الأحوال. بعضهم قد كان بيجرف يعني محاصيله مثل البرتقال وذا، وأنا أعرف مهندسين في الإرشاد الزراعي استطاعوا بخبراتهم وذا أن يعودوا حتى مزارع إلى جودتها وذات إنتاجية عالية وأصبحت مزارع نموذجية. لذلك أهمية الإرشاد الزراعي للمزارعين لا يقل أهمية مثل من توفير أسمدة وبذور وذا الإرشاد، لأن الإرشاد هو يعمل على توعية المزارعين في كيف تتم العمليات الزراعية من البذار إلى التسميد إلى الري إلى الحصاد إلى التخزين، مهم جدا في كل المحاصيل. الكل أصبح المرشد الزراعي مثل الطبيب، لو نعمل عملية صحيحية للزراعة، عملية صحيحة أن المرشد هو نفس الدكتور، وأن يصبح قيمته نفس الدكتور في الطب، يعني ينقل المعلومة ويصبح أهم جدا في الوقت الحاضر. الآن الزراعة بدأت تنتشر وبدأت تتوسع خصوصا في محافظة مأرب، الإرشاد لابد من تفعيل دوره حتى يعطي المعلومة الصحيحة والممتازة للمزارع، ليعمل المزارع على رفع إنتاجيته من المحاصيل الغذائية.
0: طيب شكرا جزيلا لك باش مهندس قائد أبو أصبع، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. شكرا جزيلا لك، استفدنا منك كثيرا، إن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيئتنا. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.
3: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
4: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة. علمنا القرآن الكريم عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلمنا ألا ننتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن الكبر والعجب، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وعلمنا القرآن الكريم عدم الكذب، وأن نقول الصدق وإن رأينا فيه الهلكة فإن فيه النجاة. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. ويقول جل وعلا:

وأولئك هم الكاذبون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن تزكية أنفسنا، فالله عز وجل أعلم بمن اتقى. ألم يقل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. وعلمنا القرآن الكريم عدم التفاخر بالقدرة والعلم، فما أوتينا من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الحسد والطمع، فالله تعالى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الكسب الخبيث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعلمنا القرآن الكريم أن تكون الأفعال لنا مطابقة لأقوالنا، وأن نبتعد عن تناقض الأفعال للأقوال. فالله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعلمنا القرآن الكريم البعد عن التعلق بالدنيا، فالله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعلمنا القرآن أن نبتعد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

ويحرم عليهم الخبائث. ويقول تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهكذا أمرنا الله تعالى بالابتعاد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث حتى تصح أجسامنا وحتى تنبل عقولنا وأفهامنا ومداركنا ونكون أسوياء في هذه الحياة الدنيا. وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالله عز وجل يقول في هذه السورة الكريمة وهي سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. لكن قال بعدها عن صفات المؤمنين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فانظر الفارق بين من يعجبك قوله وبين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، شتان بين مشرق ومغرب. علمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع الناس كما أمر الله عز وجل، ولا نتعامل مع الناس حسب أهوائنا. فقد أخذ كل مسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى علما كبيرا في التعامل مع البشر، ولهذا يرتاح المسلم كثيرا كثيرا عندما لا يتفاجأ بإساءة من أحسن إليه ولو كان أقرب الناس. ولو كنت يا عبد الله قد أفنيت عمرك في الإحسان إليه ثم انقلب عليك بالإساءة فكن مرتاحا من هذه الناحية، لعلمك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: إن الإنسان لربه لكنود. وما دام المرء كنودا لربه الذي أوجده من العدم وخلقه وسواه وعدله وأعطاه وآتاه النعم ما لا يبلغه العد ولا يدرك الحساب، فمن باب أولى لك أنت أن يكون كنودا لك لأنك مخلوق مثله. الذين لا تبلغ جميع مننهم لديه معشار آلاف معشار ما لله عز وجل على العباد من نعم. فإذا لا تتفاجأ أنك تحسن إلى الناس وهم يسيئون إليه، بل تعلم فن التعامل مع الآخرين. قال علقمة رضي الله عنه: كان العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتاب دخل في غير أهله، وذكرني ما سطره بعض الإخوة في قصة يوسف عليه السلام. عندما كان صغيرا لم يتسنى له الوقت للإحسان أو الإساءة على النحو الذي يدفع أخوته ليقوموا بما قاموا به تجاهه، ومع ذلك قال تعالى: كذلك

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فرفعه الله تعالى عليهم، فما بالكم بمن أحسن لهم الإنسان وردوا إليه الإحسان بالإساءة. لا إله إلا الله. ولله در يوسف عليه السلام، فقد كان رده على إخوته بعد كل ذلك أن قال لهم: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن أخواني الكرام، المعاملة تكون مع الله إن كانت عفوا أو إحسانا، وصدق الله، ومن أصدق من الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.

نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنه إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثتها الدبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني. وفي الاجتماع أكد أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ. واستمع فخامة الرئيس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعيته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من منتسبي قوات درع الوطن في مديرية رماة. وأكدت اللجنة الأمنية أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال اجتماعها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن على شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها لدخول الإقليم الجوي للجمهورية اليمنية بصفتها سلطة الطيران المدني الشرعية للبلاد. وثق تقرير حقوقي 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.

رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: خزانة التراث للحكاية، عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
3: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث، من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: خزانة التراث، من إخراج نصر الأغبس.
5: من إخراج نصر الأغبس.

أهلا كارم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الكرام اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: سمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، الذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، ونحاول من خلال هذه الحلقات أن نوثق هذه الخبرات والممارسات، نظرا لأنها متناقلة ولا توجد لها مراجع أو وثائق توثق هذه الخبرات، والبعض من هذه الخبرات كاد أن يندثر ويضيع، وهي تعبر عن هويتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الثقافية. اليوم في هذه الحلقة نلتقي بالأخ علي عبد الرب الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة تجليد الأجهزة. سنتعرف منه على بعض الجوانب المرتبطة بمهنته وعلى الخبرات والممارسات التي يمارسها في هذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في بداية هذه الحلقة نحب أن تخبرنا منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة.
1: أكثر من 20 سنة، وحنا نشتغل في الجهاز وتغليفها، كنت مارسها مع أولاد خالي، كانوا يشتغلوا في الجهاز، وكنا بالنهار كانوا يشتغلوا في عمران بيوت، بعدين بالليل كنا نسمر نخزن ونسمر وهم يشتغلوا. أنا طلعت الفكرة في رأسي وكنت أتفرج فيهم، يعني فترة يعني طلعت برأسي وكنا بنتعلم هذه الشغلة معهم.
0: نعم، كي تحسن من مستوى دخلك، وتعلمت هذه الخبرة أو هذه المهنة تعلمتها من أولاد خالك؟
1: نعم أكيد، لأن عندما الإنسان يعتمد على دخل الراتب، يعني دخل محدود ما يكفي شيء، وخاصة الوضع الأيام هذه اللي إحنا نعيشها، الوضع الراهن الراتب يعني ما عاد بيجيب لك حتى كيس سكر. وتعلمنا الشغلة والحمد لله، حتى يعني تحسنت نسبة المستوى الدخلي. نعم أيوه، ونشتغل فيه من نوع تورده للسوق، وفيه نوع تشتغله يعني هذا العشر، تمام، هذا له سعر، ولا العسيب الخشب هذا يتورد للسوق وله سعر ثاني، تمام،
0: يعني تصنعوا طلبيات للسوق او تصنعوا تبيعوه بالجمله للسوق.
1: اكيد، يعني هناك يعني تعمل 20، هذا 20 عسيب، هذا يقول لها كورجه. نعم، توردها للسوق، تمام، وفيه نوع اللي هو العشر، هذا لا تعمله تعمول للزباين وللجنابي الماربية، خاصة الماربية جنابي، لأن العشر ميزته أن الجنبية الحد ما يجبع الحديد، تبقى
0: إذن يحافظ على على على الحد، يبقى يحافظ عليه.
1: أي نعم، يبقى الجنبية الحد حقها يكون طيب حادة مرة، والعشر يحافظ عليها.
0: أنواع الخشب الآخر يؤثر عليها
1: أكيد، هذا الأبلكاش وفيها طنب وفيها القفل، هذا يعني يكون جافي.
0: هذه أنواع الخشب المستخدمة في صناعة الجهاز
1: للجلد، هذا حق السوق، حق الأسواق العادية العسيب. نعم، هذا سعره خاص يعني رخيص، وأغلب الناس يستخدموه الجنابي هذا.

0: الصنعاني ايوه، اما الجنابي الماربيه ما يستخدموا الا 10.
1: اذا حبذا ان تحدثنا عن خطوات تغليف الجهاز من البدايه حتى يصبح جاهز للاستخدام.
0: اولا العصيب هو من العشر
2: الخشب،
0: نعم، فنقطعه بالعشر.
1: يعني أنت تجهز الخشب بنفسك؟
0: أحيانا أجهزه، وأحيانا أشتري العود العصيب جاهز كبير
2: مفصل.
0: أيوة، فعندما تجيني الجيزابون بجنبية أضبط الجهاز على الجنبية مقاس. أيوة،
2: حسب
0: المقاس، نعم. وأحيانا عندما تأخذ اسمها العشر العود تقطعه
2: خام.
0: نعم خام، وتديه مكينة وتقطعها تعمل زي المرابي، وبعدين تقطعها صرف، تمام، وبعدها تعمل المقاس على الجهاز، وبعدين تعمل الحفر بالمجلخ، تعمل له حفر من داخل تجويف الجهاز، وبعدين تبرود الجهاز من برا حتى يعطيك الشكل المطلوب.
2: الشكل
0: نعم. وبعدها
1: ما هي الأدوات مثلا في تقطيع الخشب وتجهيز الأدوات المستخدمة غير المجلخ؟
0: والله اللي يستخدموه، بس أنا ما أستخدم هالشيء أنا، تمام، لكن اللي يستخدموه الجماعة يعملوا لك بالمنشار. فيه اللي يستخدمه بالمنشار
1: يدوي أم كهربائي؟
0: فيه مناشير كهربائية تستخدمها، بس هذه موجودة بصنعاء طبعا بعيدة عنا. وفيه اللي يستخدمها بمناشير يدوية، تمام، يقطعوا منشار، يستخدموا منشار يدوي كبير، والعود يكون مدفون في الأرض، وهذول واثنين يمشوا المنشار، فيقطعوا صرف، وبعدين زي ما قلت لك يشكلوه، لا ما يقدر يضبط لك القالب حق العصيب. نعم، فاحنا ذاك الساعة انا اعمل اضبط الجهاز على المقاس الجنبي اللي عندي، وبعدين ابدا عملية التغليف.
1: طيب قبل التغليف، معروف ان الجهاز يتكون من قطعتين خشب او نسميها القلف، بماذا تثبتها قبل تجليدها؟
0: والله احيانا بالدوريل، تعمل اثنين خزوق في العصيب، وتعمل له مسمار اللي هو يقول له مسمار خشب عود. ايوه،
1: بعيد عن الاماكن التي سيدخل فيها النصل.
0: اي نعم، يكون في راس التوزه وفي وسط الجهاز، تمام، من اسفل. نعم، فهذا يثبته، واذا ما وجد الدريل تعمل له غراء وتربطه بمطاط حتى يمسك، وبعدها تقوم بعمليه التغليف. بعد التغليف،
1: طيب حدثنا عن خطوات التغليف خطوة خطوة.
0: أولا التغليف تعمل تجيب بتل وتعمل تربط على العصيب من داخل الجهاز
2: قبل
0: التغليف
2: قبل.
0: أي نعم، فوق الخشب، على أساس يعطيك الشكل مستقيم في الخطوط عند عملية السير. بعد أن نغلف الجهاز، وبعد التغليف تخليه شوي يجف، وبعدين تقوم بعملية التطريز
1: بالسيور.
0: أيوة،
1: السيور هذه من أي مادة مستعمل؟
0: لا، قبل السير عملية بالإشفاء، عملية التطريز الجهاز النقشة حقه. أحيانا يكون الزبون يقول لك أعمل لها نقشة، أحيانا نعمل لها نقشة قبل الجلد فوق الخشب، فوق العود العشر قبل الجلد. وفيه زبون يقول لك لا يشتيه سادة، تمام.
1: هذه النقشة اللي تعملها فوق الخشب قبل التجليد بماذا ما هي المواد المستخدمة في النقشة؟
0: من الجلد، نفس الجلد،
2: قطع جلد
0: صغيرة نقطعها بسكين أو بمقص، فتعطيها شكل مثلثات صغيرة، وتثبتها بغراء في الجهاز، وبعدين تقوم بعملية التغليف وتخليه يجف الجهاز، وتقوم بعدين بعملية الرسم فوق فوق النقشه الموجوده في الجهاز، ايوه، حتى تظهر لك النقشه، ايوه، تبرز لك النقشه. وبعدين تقوم بعمليه السير، فتنقل تعمل عمليه
1: السيور. هذه جلد ايضا او
0: في نوعين، في ثلاث انواع، يا اما انك تعملها من السير من الجلد من اسمه الفتل الاسود، تمام، وبالاخص هذا رقم 8 تطلع يعني ممتازه، وفيه نوع من الجلد نفس الجلد الطبيعي.
1: تحصلوا عليها جاهزه ولا تصنعوها بانفسكم؟
0: لا، نصلحها احنا انفسنا، سير نقطع الجلد دوائر، تمام، وبعدين تقوم بعمليه السير بموس، ويمسك واحد بطرف عمليه سحب، تمام، والمكره تعمل عمليه دوران،
1: تقطع الدائرة هذه إلى خيط رفيع.
0: نعم، عندما تقوم بعملية السحب يجيك الخيط دقيق، ويعني هو يشكله بحركة السكينة بالشفرة هذه، يعني مش حلاقة، تمام. يعني أنت بعد تكون عملية دقيق مرة، تبا وسط، تبا جليل، هو يقوم بالعملية اللي حركة يده، تمام. نعم، ولا اسمها الجلد يقوم بعملية اللف دوران دوران دوران دور حام لحتى أنها تخلص المكرة،
1: حتى تحصل على خيط طويل رفيع،
0: طويل مرة، أكثر من يطلع لك 10 متر الخيط الواحد.
1: وتلوينه باللون الأسود،
0: هذا تقوم عند إذا كان جلد طبيعي أكيد أنه بيكون أبيض، تمام، فتعمل له مداد أسود، فعندما تقطع دوائر تعمل له اسمها المداد الأسود فوق الجلد مع عطبة، تمام، وتلفها عليه، تمسح عليه، لا ما تكتب اللون الأسود على الجلد. بعدين تقوم بعملية دهن فوق المداد، تمام، وتخليه.
1: تدهنه بماذا؟
0: لا، هذا الفازلين، مادة فازلين، تعملها طبقة فوقه، يعني على أساس عندما تستخدمه ما يخرج المداد في يدك وفي
1: لتثبيت اللون.
0: نعم، هذه عملية السير. نرجع للجهاز، تمام. فيه نوع نوع نوع جلد صناعي، تمام، من تجيك مكر طانات من هذا اللي يكون موجود في المحلات حق السيارات الزينة
1: والتنجيد.
0: نعم، ففيه نوع خاص من السير، تأخذ لك مترين
1: يكون صالح.
0: نعم، يجيد يوفي بالغرض ويكون أرخص منها هذاك، تمام، وأسهل حركته وتعامله، يعني تمام، أسهل من الجلد الطبيعي، لأن الجلد الطبيعي زي ما قلت لك يحتاج شغلات، تمام. في الطبي هذا الصناعي نفس العملية حق الأول. نعم، تستخدمه عملية السير من هناك للجهاز. أحيانا زي ما قلت لك تكون الزبون يقول يباله نقشة معينة، أيوة، حسب طلبه، أو يقول على مزاجك، تمام، أو يقول سادة، تمام، فتقوم بعملية السير بالجهاز. وبعدها عندما تكتمل عملية السير تعمل بروزة على إيش؟ على السير، على النقشة، حتى تكون تجيك مظهر لائق، مظهر تمام، أيوة. بعدين تقوم عملية طلاء
1: بعد الانتهاء من النقش،
0: بعد انتهاء من عملية السير وعملية النقش، تعمل لها قراء لماع، وهذا مع الأسف ما تحصله شيء في مأرب،
2: معدوم
0: هذا
1: نهائيا لا يوجد في مأرب،
0: تحصله انقطع له أكثر من سنتين ما تحصلت أنا في مأرب.
1: ومن أين تحصل عليه؟
0: هذا ما هو إلا من صنعاء،
1: وتشتريه أنت من صنعاء؟
0: نغسل يعني في... يا أما يكون معك واحد تتصل عليه يشتري لك، أو ترسل واحد من هنا، ها، تمام. وأنا نفسي ما لي فترة ما عاد استخدمت شيء هذا اللي هو، تمام، لأنه لا عملية الطريق والسفر مجري كان من أول، كنا من أول نقوم الصباح الساعة 7 وأنا في الفرزة، والساعة 11 وأنا بصنعاء، تمام. واليوم وين، وكنت أطلع ب 1500.
1: صعوبات بسبب انقطاع الطريق وبسبب النزوح؟
0: صعوبات من كل ناحية، من ناحية النزوح، من ناحية السفر، من ناحية الطرق، تمام، ومن ناحية الغلاء. الآن العملة خاصة يعني تبالك هناك عملة، تمام، واللاعب سعودي.
1: إذا نلاحظ اليوم ونحن نسجل معك هذه الحلقة في منزلك أن أدواتك موجودة وأنك تمارس هذه المهنة في بيتك.
0: نعم.
1: يوجد لديك محل؟
0: ماشي، كان عندي محل قبل النزوح هنا في الجوبة، عندي محل في محطة عبد الغني، وكنا شغالين مبسوطين والحمد لله أمورنا طيبة. بعد النزوح يعني ما قدرنا نحن حصلنا شي محل هنا، دورنا محل للأسف لي السنة الآن الثالثة والله ما حصلت حتى شبر.
1: هل لازلت مستمر حتى الآن؟ هذا هذه الجزئية تسلط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة، هل لازلت مستمر حتى الآن في ممارسة المهنة أم انقطعت منذ نزح؟
0: لا، لازلت مستمر لولا الله سبحانه وتعالى والعمل هذا، من كان بنعيش؟ خاصة وضعنا اليوم يعني الراتب يعني وش بيعمل لنا، وش بيغطي؟
1: إذا تمارسها في في في في منزلك
0: الآن؟ اشتغل في البيت.
1: من هم زبائنك؟
0: يعني ما بلا الآن زي ما تقول من نفس المنطقة حقي، من البلاد، من الجوبة،
1: المعارف.
0: نعم، يعني يتصل الواحد، يتصل علي، وين أنت؟ معك محل؟ تمام، أعطيه عنواني وين ساكن ويجي لعندي، تمام، و أعمل له طلبة.
1: إذا زبائنك محدودين؟
0: نعم، من البلاد فقط.
1: إذن في ختام هذه الحلقة نشكر الأخ علي عبد ربا الحداد الذي سلط لنا الضوء حول الخبرات والممارسات المرتبطة بصناعة وتجليد الأجهزة، ويسرنا في ختام هذه الحلقة أن نسلم له هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث،
5: من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يقول إن الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون إغلاق أبواب السلام العادل. مجلس الوزراء يتابع المستجدات والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة. القوات المسلحة تتصدى لمحاولة تقدم حوثية جنوب الحديدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب النمساوي رانهولد بالوتوكا وعضوية برلمانيين من السويد وألمانيا وأسبانيا وعدد آخر من المسؤولين في لجنة شبه الجزيرة والخليج في البرلمان الأوروبي. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الأوروبي ووضعهم أمام المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية ومحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من نظام الملال في طهران فرض رحلات جوية خارج سلطة الدولة والأطر القانونية المعتمدة. وأشاد فخامة الرئيس بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه المستمر للحكومة وبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية ومواقفه الواضحة الداعمة لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وأشار فخامة الرئيس إلى أن الحكومة لم تكن يوما سببا في الأزمات الإنسانية، بل إن هذه الكارثة نتجت عن انقلاب الميليشيا الحوثية على التوافق الوطني. وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول ممارسات الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني، وشدد على أهمية دور البرلمان الأوروبي في ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة. وأشار إلى أن استقرار اليمن يعني ممرات بحرية آمنة للتجارات العالمية وحماية سلاسل الإمداد والحد من الإرهاب والجريمة المنظمة. عقد مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمتابعة المستجدات في أعقاب الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة بمختلف أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسية. وفي مستهل الاجتماع أكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بمنطق الدولة بعيدا عن كل ردود الفعل والانفعالات. ولفت الدكتور الزنداني إلى أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد وضمان استمرار وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، موجها بالرقابة الصارمة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية في رفع الأسعار واحتكار السلع أو الإضرار بمعيشة المواطنين. وفي رسالته للمجتمع الدولي جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على أن حماية سيادة اليمن ليست قضية يمنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية ترتبط بأمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي، محذرا من أي تهاون مع الانتهاكات الإيرانية أو محاولات الميليشيا فرض الأمر الواقع لن يقود إلى السلام، بل سيشجع على مزيد من التصعيد وتقويض فرص الاستقرار، مشددا على أن البعد الإنساني لا يمكن أن يكون مدخلا للمساس بسيادة الدولة أو تجاوز مؤسستها الشرعية. وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأكد أن المجلس وأن الحكومة ستواصل بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وسيادة اليمن والمضي بثبات نحو استعادة في مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. ووقف المجلس أمام الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف أفرادا من قوات الدرع الوطن في مديرية رماة بمحافظة حضرموت وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبيها، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة والحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار أو تثنيها عن ملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة. وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ووقوف اليمن الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات.
تصدت القوات المسلحة فجر اليوم الأحد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تقدم صوب جبل دباس جنوب محافظة الحديدة. وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أنه تم رصد تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني أمام قطاع اللواء 14 مشاة في جبل دباس وسرعان ما تم التعامل معه بحزم. وقال إن أبطال اللواء 14 مشاة في الفرقة الأولى مقاومة وطنية اشتبكوا مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وأجبروها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها. أحبطت قوات البحرية التابعة للقوات المسلحة في الساحل الغربي اليوم محاولة زوارق مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابي الاقتراب من جزيرة زقر من جهة الممر الدولي في البحر الأحمر. وقال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن قوات البحرية تعاملت بحزم مع الزوارق الحوثية فور رصدها ما أجبرها على الفرار والتراجع باتجاه منطقة الفازة شمالاً. وثق تقرير حقوقي 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014. استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إلى أن الضحايا لم يكونوا أطرافا في النزاع، بل كانوا موظفين يؤدون مهاما إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية ومنظمات المجتمع المدني وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم. وأكد التقرير أن هذه الاختطافات جاءت في إطار سياسة ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بهدف ترهيب المجتمع الدولي وابتزاز المنظمات الإنسانية وإسكات كل من يعمل خارج منظومة الميليشيات. بهذا الخبر مستمعينا تكون نشرتنا قد انتهت، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يقول إن الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون إغلاق أبواب السلام العادل. مجلس الوزراء يتابع المستجدات والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة. القوات المسلحة تتصدى لمحاولة تقدم ميليشيا الحوثية جنوب الحديدة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
0: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
4: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
5: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
4: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
2: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
2: محمد عقيل،
7: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
2: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
2: إشراف برامجي
8: مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
6: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. في كل صباح جديد يهبنا الله فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لنبدأ من جديد ولنصحح ما أخطأنا فيه ونقترب خطوة أخرى من أحلامنا. وما أجمل أن نستقبل هذا الصباح بقلوب مطمئنة تؤمن أن الخير وإن تأخر فإنه يأتي في الوقت الذي يختاره الله.
9: نعم، صباحكم أمل يتجدد ورحمة تسبق الخطى وطمأنينة تملأ القلوب. صباح نرجو أن يكون بداية لكل أمنية جميلة ولكل خطوة موفقة ولكل دعاء انتظر صاحبه طويلا. مستمعين، الحياة لا تعدنا بأن تكون سهلة، لكنها تمنحنا في كل يوم فرصة لنكون أقوى وأكثر حكمة وأكثر قدرة على تجاوز ما مضى. فليس المهم كم تعثرنا، بل المهم أن ننهض كل مرة بإيمان أكبر وعزيمة لا تعرف الاستسلام.
6: نعم أصدقائنا المستمعين، لا تجعلوا بداية يومكم محملة بما حدث بالأمس، فالأيام لا تعاش إلى الخلف وإنما تصنع إلى الأمام. اتركوا ما أثقل قلوبكم وافتحوا نوافذ أرواحكم لكل ما هو جميل، فربما يحمل هذا الصباح خبرا يبدد تعب الأمس كله. إن أجمل ما يملك الإنسان ليس المال والمنصب، وإنما راحة القلب وصفاء النفس ورضا يجعل صاحبه يرى النعمة حتى في أبسط التفاصيل. فمن عرف قيمة الامتنان عاش غنيا ولو قل ما في يده.
9: كونوا لطفا مع أنفسكم ولا تحملوها فوق طاقتها، امنحوها فرصة للهدوء وللتأمل وللبداية من جديد. فالإنسان لا يكبر بعدد سنواته، بل بعدد المواقف التي تعلم منها وعدد المرات التي اختار فيها أن يواصل طريق رغم التعب. تذكروا أعزائي المستمعين أن الكلمة الطيبة ليست مجرد حروف، بل أثر يبقى في القلوب. قد تكون عبارة صادقة سببا في رفع معنوية إنسان، أو ابتسامة صادقة تمنح أحدهم أملا كان يبحث عنه منذ زمن. فلا تبخلوا بالخير، فإن أجمل ما يعود إلينا هو ما قدمناه للآخرين.
6: بالطبع مستمعينا الكرام، لا تقارنوا بداياتكم بنهايات الآخرين، فلكل إنسان رحلته الخاصة. ولكل مجتهد موعد كتبه الله له، وما تأخر عنكم قد يكون ادخارا لخير أعظم، وما ضاع من أيديكم فلعل الله يدخر لكم ما هو أجمل. كل صباح يذكرنا بأن الحياة لا تزال تمنحنا فرصة جديدة، وأن أبواب الرزق والأمل والنجاح ما زالت مفتوحة لمن يسعى ويجتهد ويحسن الظن بالله. فابدأوا يومكم بالدعاء واملأوه بالعمل واختموه بالرضا، فمن جمع بين التوكل والسعي لم يخيب الله أبدا، أو لم يخيبه الله أبدا.
9: إذن مستمعينا، نسأل الله أن يجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وأن يرزقكم راحة في القلب وسعة في الرزق وتوفيقا في العمل، وأن يكتب لكم من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أقربها ومن الأفراح أكثرها. صباحكم محبة وصباحكم تفاؤل وصباحكم بداية تستحق أن تعاش بكل أمل.
6: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، وأنتم على موعد مع قهوة مأربية، حيث نرافقكم من بداية هذا اليوم لنصنع معا صباحا أجمل بكلمة طيبة وفكرة ملهمة ومعلومة نافعة ورفقة نرجو أن تكون خفيفة على قلوبكم. فأهلا بكم وصباحكم جميل. في حلقة اليوم سنرافقكم للعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وسيكون من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: اشتداد حرارة الصيف في مدينة مأرب تصبح الأجواء الحارة تحديا يوميا للكثير من السكان، خاصة لمن يضطرون إلى العمل تحت أشعة الشمس مثل المزارعين والعمال وسائقي المركبات والعاملين في المواقع المفتوحة.
1: نعم رحمة، فالحرارة المرتفعة ليست مجرد شعور بالتعب أو الانزعاج، بل قد تتحول إلى خطر صحي يؤثر على الجسم إذا لم نتعامل معها بوعي، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق. فعندما ترتفع الحرارة أو حرارة الجو يبدأ جسم الإنسان بمحاولة الحفاظ على درجات حرارته الطبيعية، فيزداد إفراز العرق

0: بتبريد الجسم وتتوسع الأوعية الدموية لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة. لكن استمرار التعرض للشمس لفترات طويلة مع عدم شرب كميات كافية من الماء قد يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح، وهنا يبدأ الخطر.
1: نعم، ومن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالحر الشديد الجفاف والإجهاد الحراري، حيث يشعر الإنسان بالدوخة والإرهاق والصداع وكذلك العطش الشديد. قد يعاني من ضعف التركيز وتشنجات في العضلات، وهي علامات يجب عدم تجاهلها لأنها رسالة من الجسم بأنه بحاجة إلى الراحة والتبريد. لكن قد يتطور الأمر مستمعين إلى ضربة الشمس، وهي حالة أكثر خطورة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويعجز عن تبريد نفسه. وقد
0: العصبية واضطراب النوم وضعف التركيز، وهو ما قد يؤثر على أداء الإنسان في عمله وحياته اليومية. ومن أسباب زيادة تأثير الحرارة في المدن أن المباني والطرق الإسفلتية تمتص حرارة الشمس وتحتفظ بها، بينما تساعد الأشجار والمناطق الزراعية على تخفيف الحرارة من خلال الظل وتبريد الجو. لذلك تعد زيادة المساحات الخضراء من الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة وللوقاية من مخاطر الحر. هناك خطوات بسيطة لكنها مهمة. إليك رحمة.
1: نعم، أولا الحرص على شرب الماء بشكل منتظم حتى قبل الشعور بالعطش، لأن العطش علامة على أن الجسم
0: عين الانتباه إلى كبار السن والأطفال ومعيا وقادرا على الشرب. أما إذا ظهرت عليه علامات خطيرة مثل فقدان الوعي والارتباك الشديد أو عدم القدرة على شرب السوائل، فيجب طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.
1: في النهاية مستمعينا، فإن حرارة الصيف في مغرب أمر واقع نعيشه كل عام، لكن الوعي والاحتياط يمكن أن يقلل من مخاطرها بشكل كبير. فشرب الماء وتجنب الشمس وقت الذروة والاهتمام بمن حولنا خطوات بسيطة تحمي صحتنا وتحافظ على سلامتنا خلال أيام الصيف الحارة.
0: سمعنا الكرام، دمتم بصحة وعافية. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. في فقرة التنمية الذاتية سنتحدث اليوم عن تنمية مهارات الطفل، البداية الحقيقية لبناء شخصية ناجحة.
1: نعم محمد، كل إنسان عظيم كانت بدايته طفلا صغيرا يحمل بداخله قدرات تحتاج إلى من يكتشفها، مواهب تحتاج إلى من يرعاها، وشخصية تحتاج إلى من يساندها أو يساعدها على النمو بطريقة صحيحة. فالطفل مستمعين لا يولد وهو يمتلك كل المهارات، وإنما يكتسبها يوما بعد يوم من خلال البيئة المحيطة به، ومن خلال تعامل الأسرة معه وطريقة توجيهه وتشجيعه.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، فالمهارات هي الأدوات التي تساعد الطفل على التعلم والتواصل وفهم من حوله والاعتماد على نفسه. وفي فقرتنا اليوم نتحدث عن أهمية تنمية مهارة الطفل وأبرز الجوانب التي تساعده على بناء شخصية متوازنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل. مستمعينا الكرام، تنمية مهارات الطفل هي عملية تهدف إلى تطوير قدراته في جوانب متعددة تشمل التفكير والتواصل والحركة والتفاعل الاجتماعي والاعتماد على النفس. فهي لا تعني فقط تعليم الطفل معلومات جديدة، بل تعني مساعدته على اكتساب القدرات التي تجعله قادرا على استخدام هذه المعلومات والاستفادة منها. ولهذا فإن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة مهمة جدا، لأن ما يكتسبه خلالها من مهارات يكون له أثر كبير في شخصيته وطريقة تعامله مع الحياة.

0: ما فالطفل الذي يتعلم كيف ينتبه وكيف يعبر عن نفسه وكيف يقوم بمهامه بنفسه يكون أكثر استعدادا للنجاح في المرحلة القادمة. ومن أهم المهارات التي يحتاجها الطفل مستمعينا المهارات المعرفية، هي التي ترتبط بقدرته على الفهم والانتباه والتذكر وحل المشكلات. فالانتباه هو البوابة الأولى للتعلم، لأن الطفل لا يستطيع اكتساب أي مهارة جديدة إذا لم يكن قادرا على التركيز ومتابعة ما يحدث حوله. من المهارات المهمة أيضا ما يسمى بالانتباه المشترك، أي أن يشارك الطفل الآخرين الاهتمام بالشيء نفسه. فعندما يشير أحد الوالدين إلى شيء معين وينظر الطفل إلى هذا الشيء ثم يعود بنظرة إلى الشخص الذي تحدث معه، فهذا يعكس قدرة الطفل على التفاعل والمشاركة.
1: بالطبع، وهذه المهارة تعد أساسا مهما في تطور التواصل والتعلم. فالطريقة الأولى التي يتعلم بها الطفل منذ سنواته الأولى، يبدأ الطفل بالتعلم من خلال التقليد، فهو يراقب من حوله ويحاول تكرارا ما يراه ويسمع. فالطفل عندما يرى والديه يصفقان يحاول تقليدهما، وعندما يسمع كلمة جديدة يحاول نطقها بطريقته الخاصة. ولا يقتصر التقليد على الحركات فقط، بل يشمل الأصوات وطريقة استخدام الألعاب وتنفيذ بعض الأنشطة اليومية. ولهذا فإن مشاركة الطفل اللعب والحديث والتفاعل معه ليست مجرد أوقات للترفيه، بل هي فرصة حقيقية لبناء قدراته. فكل تجربة بسيطة يعيشها الطفل يمكن أن تكون خطوة جديدة في طريقة التعلم أو طريقة التعلم والتواصل. ومن أهم المهارات التي يحتاجها الطفل، لأنها الوسيلة التي يعبر بها عن احتياجاته ورغبته ومشاعره، وقد يبدأ التواصل قبل الكلام من خلال النظرات والإشارات أو تعبيرات الوجه.
0: كذلك من المهم مستمعينا أن نمنح الطفل فرصة للتعبير وألا نلبي كل احتياجاته قبل أن يحاول إيصال ما يريد. فعندما يتعلم الطفل كيف يطلب، كيف يعبر، وكيف يتفاعل مع الآخرين، فإنه يطور قدرته على بناء العلاقات والتعامل مع المجتمع. وكذلك التواصل الجيد هو أساس مهم لنمو شخصية الطفل وثقته بنفسه. الحياة لا تحتاج فقط إلى الذكاء والمعرفة، بل تحتاج أيضا إلى القدرة على التعامل مع الآخرين وفهم المشاعر. لهذا يحتاج الطفل إلى تعلم مهارات اجتماعية تساعد على المشاركة والانتظار واحترام القواعد، وكذلك التعبير عن مشاعره بطريقة صحيحة.
1: نعم مستمعينا الكرام، الاعتماد على النفس طريقة الطفل نحو الثقة من أجمل ما يمكن أن نمنحه للطفل وأن نساعده على الاعتماد على نفسه. فالطفل عندما يتعلم القيام ببعض مهامه اليومية مثل تناول الطعام وارتداء ملابسه وترتيب أغراضه يشعر بالقدرة والإنجاز. ومن المهم أن نعطي الطفل فرصة للمحاولة ولا نقوم بكل شيء نيابة عنه. فالتجربة والمحاولة حتى مع وجود بعض الأخطاء هي جزء طبيعي من التعلم، وكل مهارة ينجح الطفل في اكتسابها تزيد من ثقته بنفسه واستقلاليته. المهارات الحركية، حركة تصنع تطورا، تلعب الحركة دورا أساسيا في نمو الطفل، فهي تساعده على التحكم بجسده واكتشاف قدراته. وتشمل المهارات الحركية الكبيرة مثل المشي والقفز والتوازن، بينما تشمل المهارات الدقيقة مثل الرسم والإمساك بالقلم وتركيب الألعاب.
0: إذن كيف نساعد أطفالنا على تنمية مهاراتهم؟ البداية تكون بفهم قدرات الطفل، معرفة ما يحتاج إليه من تطوير، ثم العمل معه بخطوات بسيطة ومتدرجة. فلا يوجد طفل يشبه الآخر، لكن لكل طفل طريقته وسرعته في التعلم. من المهم الابتعاد عن المقارنة بين الأطفال والتركيز على تطور الطفل نفسه وما يحققه من تقدم، كما أن التشجيع والصبر والدعم المستمر هي مفاتيح أساسية تساعد الطفل على الوصول إلى أفضل ما لديه.
1: ختاما مستمعينا الكرام، إن بناء الطفل لا يبدأ عندما يحمل كتابه فقط، بل يبدأ منذ اللحظة التي نساعده فيها على اكتشاف قدراته والتعبير عن نفسه والاعتماد على ذاته.
0: نعم، فالمهارة الصغيرة التي يتعلمها الطفل اليوم قد تكون أساس نجاح كبير في المستقبل. فلنمنح أطفالنا الوقت والاهتمام والتشجيع، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وبناء الإنسان يبدأ من الطفولة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: التنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781

0: 3-4-3 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر. الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نبدأ الآن في فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم عن العلاقات الإنسانية في زمن التغيير بين دفء القلوب وتحديات الحياة الحديثة.
1: نعم محمد، في رحلة الحياة يبقى الإنسان بحاجة دائمة إلى من يشاركه أفراحه ويقف بجانبه في لحظة التعب ويمنحه الشعور بأنه ليس وحيدا في هذا العالم. فالعلاقات الإنسانية ليست مجرد تواصل عابر بين الأشخاص، بل هي روابط تحمل في داخلها معاني المحبة والاهتمام والثقة والانتماء. ومنذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض كانت العلاقات الاجتماعية جزءا أساسيا من حياته، فمن خلالها يتعلم التعاون ويتبادل الخبرات ويجد الدعم والمساندة. فالأسرة مستمعين تمنح الإنسان الأمان، والأصدقاء يشاركونه تفاصيل الحياة، والمجتمع يوفر له البيئة التي ينمو ويؤثر فيها.
0: بالطبع رحمة، لكن مع تغير أسلوب الحياة وتسارع الأحداث وتزايد المسؤوليات، بدأت العلاقات الإنسانية تواجه تحديات جديدة أثرت على طبيعة التواصل بين الناس. فأصبح السؤال المهم اليوم: كيف نحافظ على علاقات قوية في زمن أصبحت فيه الحياة أكثر سرعة وانشغالا؟ إن بناء العلاقات والحفاظ عليها يحتاج إلى وعي واهتمام، لأن العلاقات لا تستمر بالوجود فقط، بل تحتاج إلى رعاية ومشاعر صادقة وتواصل حقيقي.
1: نعم، العلاقات الإنسانية أساس حياة الإنسان والمجتمع، حيث تعد العلاقات الإنسانية من أهم الركائز التي تقوم عليها حياة الإنسان، فهي تمنحه الشعور بالانتماء وتساعده على تجاوز الصعوبات، تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين مهما امتلك من قدرات أو إمكانية. بناء مجتمع أكثر تماسكا، لأن المجتمعات القوية تبدأ من قوة الروابط بين أفرادها.

0: نعم أصدقائنا المستمعين، ولا تقتصر العلاقات الإنسانية على الأسرة والأصدقاء فقط، بل تشمل كل تعاملات الإنسان مع من حوله في مكان العمل وفي الحي وفي المجتمع بشكل عام. فطريقة تعاملنا مع الآخرين وكلماتنا وتصرفاتنا اليومية كلها تشكل صورة عن قيمنا وأخلاقنا. ولهذا فإن الاهتمام بالعلاقات الإنسانية ليس أمرا ثانويا، بل هو جزءا أساسيا من بناء شخصية الإنسان ومن بناء مجتمع يسوده التعاون والترحم. ويعد التواصل من أهم العناصر التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية، لكنه لا يعني فقط تبادل الكلمات أو الحديث في المناسبات، بل يعني القدرة على فهم الآخرين والاستماع إليهم والاهتمام بمشاعرهم. فقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى شخص يستمع إليه أكثر من حاجته إلى من يقدم له النصائح، لأن الشعور بأن هناك من يهتم بنا ويقدر مشاعرنا يمنحنا راحة كبيرة ويقوي الروابط بيننا.
1: كذلك مستمعينا، التواصل الحقيقي يظهر في التفاصيل الصغيرة، في السؤال عن شخص غاب، وفي تقديم الدعم لمن يحتاجه، وفي مشاركة الآخرين أفراحهم وأحزانهم. فالكلمة الطيبة قد تغير يوم إنسان، والاهتمام البسيط قد يحافظ على علاقة لسنوات طويلة. مع أن وسائل التواصل الحديثة جعلت الوصول إلى الآخرين أسهل، إلى أن التواصل الإنساني المباشر يبقى له أثر خاص، لأن اللقاء وجها لوجه يحمل مشاعر لا يمكن للكلمات المكتوبة وحدها أن تنقلها. لهذا فإن العلاقة الناجحة مستمعين تحتاج إلى توازن بين سهولة التواصل الحديث وبين الحفاظ على اللقاءات والمحادثات الحقيقية.
0: نعم رحمة، تعتبر الأسرة المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى العلاقات والتواصل. ففي داخل الأسرة يكتسب الطفل قيم الاحترام والاستماع والتعاون والاهتمام بالآخرين. فالأسرة التي يسودها الحوار والرحمة تمنح أبنائها بيئة تساعدهم على بناء شخصية متوازنة، وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع المجتمع بطريقة إيجابية. ولا تحتاج العلاقات الأسرية دائما إلى أمور كبيرة حتى تصبح قوية، فقد تكون جلسة عائلية بسيطة أو حديثا صادقا أو مشاركة في تفاصيل الحياة اليومية سببا في تقوية الروابط بين أفراد الأسرة. لكن في المقابل، فإن كثرة الانشغالات وضغوط الحياة قد تجعل بعض الأسر تعاني من قلة الحوار وضعف التواصل رغم وجود أفرادها في المكان نفسه.
1: نعم، مع تغير نمط الحياة ظهرت العديد من التحديات التي أثرت في العلاقات بين الناس. فقد أصبح الإنسان يعيش في عالم سريع مليء بالمسؤوليات والالتزامات، مما جعل الوقت المخصص للتواصل الاجتماعي أقل من السابق. كما أن طبيعة العلاقات تغيرت، فأصبح الكثير من التواصل يتم عبر الوسائل الرقمية بدلا من اللقاءات المباشرة. ورغم أن هذه الوسائل ساعدت على تقريب المسافة

0: طرق تعاملهم مع الحياة، لكن نجاح العلاقات لا يعتمد على عدم وجود الخلاف، بل يعتمد على طريقة التعامل معها. فالاحترام المتبادل والقدرة على الاستماع وتقبل وجهات النظر المختلفة كلها أمور تساعد على استمرار العلاقات وتقويتها. كما نتسامح مستمعينا الكرام، والاعتبار عند الخطأ من الصفات التي تجعل العلاقات أكثر نضجا واستقرارا، لأن التمسك بالأخطاء والخصومات المستمرة قد يؤدي إلى فقدان علاقات مهمة. ومن المهم أن ندرك أن كل إنسان لديه ظروفه وتجربته الخاصة، ولذلك فإن فهم الآخرين والتعامل معهم برحابة الصدر يساعد على بناء علاقات أكثر إيجابية. فالعلاقات القوية لا يصنعها الأشخاص المثاليون، بل يصنعها أشخاص يعرفون قيمة بعضهم ويحافظون على روابطهم رغم الاختلاف.
1: بالضبط، تبقى العلاقات الإنسانية من أثمن الأشياء التي يمتلكها الإنسان، فهي التي تمنح الحياة معناها، تجعلها أو تجعلنا نشعر بقيمة وجودنا بين الآخرين. مهما تغيرت ظروف الحياة مستمعينا وتطورت وسائل التواصل، ستبقى الحاجة إلى المحبة والاهتمام والحضور الحقيقي حاجة لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان. فلنحرص على أن نكون مصدر راحة لمن حولنا، وأن نحافظ على علاقاتنا بالكلمة الطيبة والاحترام والاهتمام الصادق. فأجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله ليس ما جمعه من أشياء، بل الأثر الطيب الذي تركه في قلوب الناس. إذن مستمعين، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: نعود لكم مستمعينا من جديد إلى فقرة المنوعات، وفي غرائب المقتنيات الرياضية وعالم الرياضة لا يتوقف عند حدود الملعب والمنافسة، بل يمتد ليصبح نمط حياة وذكرى خالدة. ومن بين أخبارنا المنوعة اليوم نأخذكم في جولة حول أغرب صيحات الاقتناء التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا، التي حولت أرضية الملاعب إلى تحف فنية تباع بآلاف الدولارات.
1: تم مستمعنا الكرام، مقابل 3,000 دولار فيفا يطرح أغرب تذكار في تاريخ المونديال. لم يعد الاحتفاظ بذكرى كأس العالم مقتصرا على القمصان الموقع أو تذاكر المباريات التاريخية، إذ يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المشجعين فرصة غير مسبوقة لامتلاك جزء من أرضية المجد نفسها. وفي مبادرة تسويقية نادرة، أعلن فيفا بالتعاون مع أحد شركائه التجاريين عن طرح قطعا من عشب ملعب ميت لايف للبيع للجمهور، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة اليوم، المباراة النهائية لنهائي كأس العالم الذي سيلتقي فيها المنتخب الإسباني مع المنتخب الأرجنتيني. ومع تنوع اهتمامات هواه جميع المقتنيات الرياضية بين قمصان اللاعبين وتذاكر المباريات، ينضم اليوم عشب ملعب نيويورك نيوجيرسي المعروف بملعب ميت لايف إلى قائمة المقتنيات النادرة.
0: نعم، وفقا لما نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تتوفر عدة إصدارات من هذه القطع العشبية التي جرى معالجتها وتغليفها بمادة الراتنج لضمان الحفاظ على نظارتها وحمايتها من التلف. أوضح فيفا أن عملية شحن المنتجات إلى المشتريين لن تبدأ إلا بعد إسدال الستار على المباراة النهائية، مشيرا إلى أن خدمة التوصيل ستقتصر حصريا على المقيمين في 3 نطاقات جغرافية، هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
1: بالطبع رحمة، وتتفاوت العروض المتاحة أمام المشتريين، تطرح النسخة الأساسية داخل علبة أنيقة تنقش عليها شعار كأس العالم 2026، إلى جانب تفاصيل مكان وموعد المباراة ونتيجتها النهائية. وتضم العلبة قطعة عشب بأبعاد 6.5 في 6.5 سنتيمتر، بالإضافة إلى وحدة تخزين رقمية تحتوي على شهادة رقمية تثبت أصالة المنتج. ولا تقتصر الخيارات إلا على هذا الإصدار، إذ يوفر الفيفا 4 نماذج مختلفة لتلبية اهتمامات المشجعين. أما النسخة الأكبر والأعلى سعرا فتحتوي على قطعة عشب بأبعاد 7.62 في 7.62 سنتيمتر، ويرافقها صندوق تذكاري فاخر يضم تذكرة ذهبية للمباراة النهائية التي ستلعب مساء اليوم، ونسخة مصغرة من الكرة الرسمية إلى جانب مجسم لكأس العالم.
0: إذن هكذا يثبت فيفا مجددا أن شغف كرة القدم لا يعرف حدود، وأن القطع التاريخية قد تأتي من تحت أقدام اللاعبين لتزين خزائن المعجبين. فهل برأيكم تستحق قطعة عشب هذا المبلغ الضخم، أم أنها مجرد مغالاة في الاستثمار بذكرى عابرة؟ لكن مستمعين المقتنيات الرياضية الغريبة لا تتوقف عند قطع العشب فقط، فهناك من يدفع مبالغ طائلة لاقتناء كرات استخدمت في مباريات تاريخية، أو أحذية ارتداها نجوم كرة القدم، أو حتى قصاصات من الشباك التي شهدت أهدافا لا تنسى. وبالنسبة لهؤلاء فإن قيمة هذه المقتنيات لا تقاس بثمنها، بل بما تحمله من ذكريات ولحظات صنعت تاريخ اللعبة وأثارت مشاعر الملايين حول العالم. وهكذا يثبت فيفا مجددا أن شغف كرة القدم لا يعرف الحدود، وأن القطع التاريخية قد تأتي من تحت أقدام اللاعبين لتزين خزائن المعجبين. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. كيميكي 3 سلاح صيني جديد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
1: في وقت تتسابق فيه القوى التكنولوجية العالمية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وتعقيد، تطيل علينا الصين اليوم بمحطة جديدة في هذا السباق المحموم. فقد فاجأت شركة مونشوت AI الصينية الوسط التقني بإطلاق نموذجها الجديد كيميكي 3، وصفة إياه بأنه واحد من أضخم النماذج الثقيلة أو ثقيلة الأوزان في العالم. هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي إعلان صريح عن رغبة بكين في تعزيز حضورها في سوق يهيمن عليه حاليا عمالقة وادي السيليكون مثل أوبن AI وأنتروبيك.
0: نعم مستمعينا الكرام، يعتمد كيميكي 3 على هيكلة هندسية مذهلة تضم نحو 2.8 تريليون معامل حسابية. ولتوضيح هذا الرقم لمستمعينا، المعاملات هي الوحدات الحسابية التي تستخدمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي لفهم الأنماط والعلاقات المعقدة داخل البيانات. هذا الحجم الضخم يمنح النموذج قدرة فائقة على أداء المهام التي تتطلب استدلالا منطقيا عميقا، مثل حل المشكلات البرمجية المعقدة وتحليل آلاف الصفحات من خلال المستندات في جلسة واحدة.
1: إذا مستمعين، تكمن الميزة التنافسية الكبرى في نافذة السياق التي تصل إلى 1,000,000 رمز، ما يعني أن المستخدم يستطيع تزويد النموذج بمكتبة كاملة من الملفات أو مشاريع برمجية ضخمة ليقوم باستيعابها ومعالجتها دفعة واحدة دون الحاجة إلى تقسيمها، وهي ميزة أصبحت من أبرز عناصر المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي. إذا لماذا تراهن الصين على النماذج مفتوحة الأوزان؟
0: هذا الإطلاق يندرج ضمن استراتيجية صينية أذكى من مجرد بناء نموذج خاص. الصين تدفع بقوة نحو النماذج المفتوحة التي تسمح للباحثين والمطورين بالإطلاع على المكونات الأساسية وتعديلها. لماذا هذا التوجه؟ لأن النماذج المغلقة التي تتحكم بها الشركات الأمريكية بشكل كامل لا تمنح الدول أو المؤسسات الكبرى السيطرة على بياناتها. من خلال هذه النماذج تمنح الصين الفرصة للمؤسسات المالية، الجهات الحكومية والشركات الصناعية لتشغيل الذكاء الاصطناعي داخليا داخل بنيتها التحتية الخاصة، مما يوفر أمانا أعلى ويقلل الاعتماد على خوادم خارجية. إنها محاولة لتحويل الذكاء الاصطناعي من خدمة مستأجرة عبر الإنترنت إلى أداة تملكها المؤسسات وتطورها بنفسها.
1: إذن لا يمكن قراءة كيميكي بمعزل عن الصراع التقني بين بكين وواشنطن. فمنذ سنوات تفرض الولايات المتحدة قيودا مشددة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. مع ذلك مستمعين، تأتي هذه النماذج الصينية لتثبت أن الابتكار لا يعتمد على العتاد وحده، بل أيضا على كفاءة الخوارزميات وطرق التدريب، وهو ما مكن النماذج الصينية من تقديم أداء متقدم باستخدام مواد حوسبية أو حوسبية أقل من بعض منافساتها الغريبة. فالمنافسة اليوم لم تعد تدور حول من يمتلك النموذج الأذكى فحسب، بل حول من يمتلك منظومة متكاملة تبدأ من الرقائق الإلكترونية مرورا بالحوسبة السحابية، وصولا إلى جذب مجتمع المطورين حول العالم.
0: وفي الختام مستمعينا الكرام، يمثل كيميكي 3 علامة فارقة في تاريخ التكنولوجيا، فهو يؤكد أن احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل عدد محدود من الشركات بات من الماضي. نحن نقف أمام مرحلة جديدة حيث يصبح الذكاء الاصطناعي متاحا للاستخدام والتخصيص والتطوير في كل مكان. قد لا يكون الصراع المقبل حول من يمتلك النموذج الأقوى، بل حول من يستطيع جعل هذه التقنية الأكثر انتشارا وتأثيرا في حياة البشر. عالمنا يتغير بسرعة، وما نراه اليوم من طفرات تقنية هو مجرد بداية لرحلة طويلة سنظل نتابع فصولها معكم يوما بعد يوم. إذا مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب بكم إلى فاصل فني ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية. تتقطع خيوط التاريخ لتنسج لنا صورة الحاضر، فكل يوم يمر يحمل في طياته دروسا وعبرا شكلت وجه عالمنا الذي نعيش فيه، من تحولات سياسية كبرى إلى إنجازات علمية ملهمة، وصولا إلى لحظة فارقة في ذاكرة الشعوب. نأخذكم الآن في جولة سريعة عبر الزمن لنستعرض أبرز المحطات التي وافقت مثل هذا اليوم 19 من يوليو.
1: نعم، ما حدث في مثل هذا اليوم من العام 1984، لوران فايبوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1988 اندلاع معركة خوكاروك بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2005، فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2009، وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد حصوله على 52.68% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018، الكنيسة الإسرائيلية يقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللغة العربية صفتها الرسمية في إسرائيل.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2019، منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف دون لا شيء بقيادة النجم رياض محرز.
1: إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد أضعنا لكم نافذة جديدة من المعرفة وشاركناكم صباح يحمل الفائدة والأمل والكلمة الطيبة. شكرا لحسن استماعكم. كان معكم من التقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. تقبلوا أطيب التحايا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قهوة مغربية، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: سمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، الذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، ونحاول من خلال هذه الحلقات أن نوثق هذه الخبرات والممارسات، نظرا لأنها متناقلة ولا توجد لها مراجع أو وثائق توثق هذه الخبرات، والبعض من هذه الخبرات كاد أن يندثر ويضيع، وهي تعبر عن هويتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الثقافية. اليوم في هذه الحلقة نلتقي بالأخ علي عبد ربا الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة تجليد الأجهزة. سنتعرف منه على بعض الجوانب المرتبطة بمهنته وعلى الخبرات والممارسات التي يمارسها في هذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في بداية هذه الحلقة نحب أن تخبرنا منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة.
1: والله أكثر من 20 سنة، وحنان اشتغل في الجهز وتغليفها، فكنت كنت مارسها مع أولاد خالي، كانوا يشتغلوا في الجهز، وكنا بالنهار كانوا يشتغلوا في عمران بيوت، بعدين بالليل كنا نسمر نخزن ونسمر وهم يشتغلوا. أنا طلعت الفكرة في رأسي وكنت أتفرج فيهم، يعني فترة يعني طلعت برأسي وكنا بنتعلم هذه الشغلة معهم.
0: نعم، كي تحسن من مستوى دخلك، وتعلمت هذه الخبرة أو هذه المهنة تعلمتها من أولاد خالك؟
1: نعم أكيد، لأن عندما الإنسان يعتمد على دخل الراتب، يعني دخل محدود ما يكفي شيء، وخاصة الوضع الأيام هذه اللي إحنا نعيشها، الوضع الراهن الراتب يعني ما عاد بيجيب لك حتى كيس سكر. وتعلمنا الشغلة والحمد لله، حتى يعني تحسنت نسبة مستوى دخلي. نعم أيوة، ونشتغل فيه من نوع تورده للسوق، وفيه نوع تشتغله يعني هذا العشر، تمام، هذا له سعر، ولا العسيب الخشب هذا يتورد للسوق وله سعر ثاني، تمام،
0: يعني تصنعوا طلبيات للسوق او تصنعوا تبيعوه بالجمله للسوق.
1: اكيد، يعني هناك يعني تعمل 20، هذا 20 عسيب، هذا يقول لها كورجه. نعم، توردها للسوق، تمام، وفيه نوع اللي هو العشر، هذا لا تعمله تعمول للزباين وللجنابي الماربية، خاصة الماربية جنابي، لأن العشر ميزته أن الجنبية الحد ما يجبع الحديد، تبقى
0: إذن يحافظ على على على الحد، يبقى يحافظ عليه.
1: أي نعم، يبقى الجنبية الحد حقها يكون طيب حادة مرة، والعشر يحافظ عليها.
0: أنواع الخشب الآخر يؤثر عليها
1: أكيد، هذا الأبلكاش وفيها طنب وفيها القفل، هذا يعني يكون جافي.
0: هذه أنواع الخشب المستخدمة في صناعة الجهز
1: للجلد، هذا حق السوق، حق الأسواق العادية العسيب. نعم، هذا سعره خاص يعني رخيص، وأغلب الناس يستخدموه الجنابي هذا الصنعاني. أيوة، أما الجنابي الماربية ما يستخدمه إلا عشر.
0: إذن حبذا أن تحدثنا عن خطوات تغليف الجهاز من البداية حتى يصبح جاهز للاستخدام.
1: أولا العسيب هو من العشر، الخشب نعم، فنقطعه من العشر.
0: يعني أنت تجهز الخشب بنفسك؟
1: أحيانا أجهزه، وأحيانا أشتري العود العسيب جاهز كبير مفصل. أيوة، فعندما تجيني يجي زبون بجنبية أضبط الجهاز على الجنبية مقاس. أيوة، حسب المقاس. نعم، وأحيانا عندما تأخذ العشر العود تقطعه خام. نعم خام، وتديه مكينة وتقطعها تعمل زي المرابيع، وبعدين تقطعها صرف تمام، وبعدها تعمل المقاس على الجهاز، وبعدين تعمل الحفر بالمجلخ، تعمل له حفر من داخل تجويف الجهاز، وبعدين تبرود الجهاز من برا حتى يعطيك الشكل المطلوب. نعم. وبعدها
0: ما هي الأدوات مثلا في تقطيع الخشب وتجزاء الأدوات المستخدمة غير المجلخ؟
1: والله اللي يستخدموه، بس أنا ما أستخدم هالشيء أنا، لكن اللي يستخدموه الجماعة يعملوا لك بالمنشار، فيه اللي يستخدمه بالمنشار
0: يدوي أم كهربائي،
1: فيه مناشير كهربائية تستخدمه، بس هذه موجودة بصنعاء تمام بعيدة عنا، وفيه اللي يستخدمه بمناشير يدوية تمام، يقطعوا منشار يستخدموا منشار يدوي كبير، والعود يكون مدفون في الأرض، وهذول واثنين يمشوا المنشار، فيقطعوا صرف، وبعدين زي ما قلت لك يشكل، ايوه يشكلوه، لا ما يقدر يضبط لك القالب حق العسيب. نعم. فاحنا ذاك الساعة انا اعمل اضبط الجهاز على المقاس الجنبي اللي عندي، وبعدين ابدا عملية التغليف.
0: طيب قبل التغليف، معروف ان الجهاز يتكون من قطعتين خشب او نسميها القلف، بماذا تثبتها قبل تجليدها؟
1: والله احيانا بالدوريل، تعمل اثنين خزوق في العسيب، وتعمل له مسمار اللي هو يقول له مسمار خشب عود، ايوه
0: بعيد عن الاماكن التي سيدخل فيها النصل.
1: اي نعم، يكون في راس التوزه وفي وسط الجهاز تمام من اسفل. نعم، فهذا يثبته، واذا ما وجد الدوريل تعمل له قراء وتربطها بمطاط حتى يمسك، وبعدها تقوم بعمليه التغليف. بعد التغليف،
0: طيب حدثنا عن خطوات التغليف خطوه خطوه.
1: اولا التغليف تعمل تجيب بتل وتعمل تربط على العسيب من داخل الجهاز قبل التغليف. اي نعم، فوق الخشب على اساس يعطيك الشكل مستقيم في الخطوط عند عمليه السير. بعد ان نغلف الجهاز، وبعد التغليف تخليه شوي يجف، وبعدين تقوم بعملية التطريز
0: بالسيور.
1: أيوة.
0: السيور هذه من أي مادة مصنوعة؟
1: لا، قبل السير عملية بالإشفاء، عملية تطريز الجهاز النقشة حقه. أحيانا يكون الزبون يقول لك أعمل لها نقشة، أحيانا نعمل لها نقشة قبل الجلد فوق الخشب، فوق العود العشر قبل الجلد، وفيه زبون يقول لك لا يشتهي سادة تمام.
0: هذه النقشة اللي تعملها فوق الخشب قبل التجليد بماذا ما هي المواد المستخدمة في النقشة؟
1: من الجلد، نفس الجلد، قطع جلد صغيرة نقطعها بسكين أو بمقص، فتعطيها شكل مثلثات صغيرة، وتثبتها بغراء في الجهاز، وبعدين وبالأخص هذا رقم 8 تطلع يعني ممتازة، وفيه نوع من الجلد نفس الجلد الطبيعي.
0: تصلوا عليها جاهزة ولا تصنعوها بأنفسكم؟
1: لا، نصلحها احنا أنفسنا، سير نقطع الجلد دوائر تمام،

0: وبعدين تقوم بعملية السير بموس، ويمسك واحد بطرف عملية سحب، تمام، والمكرة تعمل عملية دوران، يعني
1: تقطع الدائرة هذه إلى خيط رفيع.
0: نعم، عندما تقوم بعملية السحب يجيك الخيط دقيق، ويعني هو يشكله بحركة السكينة بالشفرة هذه، يعني موس حلاقة، تمام. فيعني أنت بعد تكون عملية دقيق مرة، تبى وسط تبى جليل، هو يقوم بالعملية اللي حركة يده، تمام. نعم، ولا اسمه الجلد يقوم بعملية اللف دوران دوران دوران دوران حام لحتى أنها تخلص المكرة،
1: حتى تحصل على خيط طويل رفيع،
0: طويل مرة، أكثر من يطلع لك 10 متر الخيط الواحد.
1: وتلوينه باللون الأسود،
0: هذا تقوم عند إذا كان جلد طبيعي أكيد أنه بيكون أبيض، تمام، فتعمل له مداد أسود. فعندما تقطع دوائر تعمل له اسمها المداد الأسود فوق الجلد مع مع مع مع عطبة، تمام، وتلفها عليه تمسح عليه لا ما تكتمل اللون الأسود على الجلد. بعدين تقوم بعملية دهن فوق المداد، تمام، وتخليه.
1: تدهن بماذا؟
0: بالزيت؟ لا، هذا الفازلين، مادة فازلين تعملها طبقة فوقه، يعني على أساس عندما تستخدمه ما يخرج المداد في يدك وفي
1: لتثبيت اللون.
0: نعم، هذه عملية السير. نرجع للجهاز، تمام. فيه نوع جلد ايش صناعي، تمام، من تجيك مكر طانات من هذا اللي يكون موجود في المحلات حق السيارات الزينة والتنجيد. نعم، ففيه نوع خاص من السير، تأخذ لك متر مترين
1: يكون صالح.
0: نعم، يجيد يوفي بالغرض ويكون أرخص منها هذاك، تمام، وأسهل حركته وتعامله، يعني تمام أسهل من الجلد الطبيعي، لأن الجلد الطبيعي زي ما قلت لك يحتاج شغلات، تمام. في الطبيعي هذا الصناعي نفس العملية حق الأول. نعم، فتستخدمه عملية السير من هناك للجهاز. أحيانًا زي ما قلت لك تكون الزبون يقول يباله لك شيء معينة، أيوة، حسب طلبه، أو يقول على مزاجك، تمام، أو يقول سادة، تمام، فتقوم بعملية السير في الجهاز. وبعدها عندما تكتمل عملية السير تعمل بروزة على إيش، على السير، على النقشة، حتى تكون تجيك مظهر لائق، مظهر تمام، ايوه. بعدين تقوم عملية طلاء
1: بعد الانتهاء من النقش،
0: بعد انتهاء من عملية السير وعملية النقش، تعمل لها قراء لماع، وهذا مع الأسف ما تحصله شيء في مارب،
1: معدوم
0: هذا
1: نهائيا، لا يوجد في مارب،
0: تحصله انقطع له اكثر من سنتين ما تحصلت انا في مارب.
1: ومن اين تحصل عليه؟
0: هذا ما هو الا من صنعاء،
1: تشتريها أنت من صنع؟
0: نغسل، يعني يا أما يكون معك واحد تتصل عليه يشتري لك، أو ترسل واحد من هنا، ها، تمام. وأنا نفسي ما لي فترة ما عاد استخدمت شيء هذا اللي هو، تمام، لأنه لا عملية الطريق والسفر مش زي كان من أول. كنا من أول نقوم الصباح الساعة 7 وانا في الفرزة، والساعة 11 وانا بصنعاء، تمام، واليوم وين، وكنت اطلع ب 1500.
1: صعوبات بسبب انقطاع الطريق وبسبب النزوح؟
0: صعوبات من كل ناحية، من ناحية النزوح، من ناحية السفر، من ناحية الطرق، تمام، ومن ناحية الغلاء الان العملة خاصة، يعني تبالك هناك عملة، تمام، ولا بسعودي.
1: إذن نلاحظ اليوم ونحن نسجل معك هذه الحلقة في منزلك أن أدواتك موجودة، وأنك تمارس هذه المهنة في بيتك.
0: نعم،
1: يوجد لديك محل؟
0: ماشي. كان عندي محل قبل النزوح هنا في الجوبة، عندي محل في محطة عبد الغني، وكنا شغالين مبسوطين والحمد لله أمورنا طيبة. بعد النزوح يعني ما قدرنا نحن حصلنا شي محل هنا، دورنا محل للأسف لي السنة الآن الثالثة والله ما حصلت حتى شبر.
1: إذن هل لازلت مستمر حتى الآن هذا الـ الـ الـ هذه الجزئية تسلط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة، هل لازلت مستمر حتى الآن في ممارسة المهنة أم انقطعت منذ نزح؟
0: لا لازلت مستمر لولا الله سبحانه وتعالى والعمل هذا من كان بنعيش، خاصة وضعنا اليوم. اليوم يعني الراتب يعني وش بيعمل لنا وش بيغطي؟
1: إذا تمارسها في في في في منزلك؟
0: الآن اشتغل في البيت.
1: من هم زبائنك؟
0: يعني ما الآن زي ما تقول من نفس المنطقة حقي، من البلاد، من الجوبة.
1: المعارف.
0: نعم يعني يتصل الواحد يتصل علي، وين أنت؟ معك محل؟ تمام. أعطيه عنواني وين ساكن ويجي له عندي، تمام. أعمل لها طلبة.
1: إذن زبائنك محدودين؟
0: نعم من البلاد فقط.
1: إذن في ختام هذه الحلقة نشكر الأخ علي عبد ربا الحداد الذي سلط لنا الضوء حول الخبرات والممارسات المرتبطة بصناعة وتجليد الأجهزة، ويسرنا في ختام هذه الحلقة أن نسلم له هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي. أحمد القاضي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة. علمنا القرآن الكريم عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلمنا ألا ننتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن الكبر والعجب، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وعلمنا القرآن الكريم عدم الكذب، وأن نقول الصدق وإن رأينا فيه الهلكة فإن فيه النجاة. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. ويقول جل وعلا:

وأولئك هم الكاذبون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن تزكية أنفسنا، فالله عز وجل أعلم بمن اتقى. ألم يقل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. وعلمنا القرآن الكريم عدم التفاخر بالقدرة والعلم، فما أوتينا من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقال تعالى:

جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الحسد والطمع، فالله تعالى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وعلمنا القرآن الكريم أن نبتعد عن الكسب الخبيث، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعلمنا القرآن الكريم أن تكون الأفعال لنا مطابقة لأقوالنا، وأن نبتعد عن تناقض الأفعال للأقوال، فالله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعلمنا القرآن الكريم البعد عن التعلق بالدنيا، فالله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعلمنا القرآن أن نبتعد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

فهكذا أمرنا الله تعالى بالابتعاد عن تعاطي الخمر وعن كل خبيث حتى تصح أجسامنا وحتى تنبل عقولنا وأفهامنا ومداركنا ونكون أسوياء في هذه الحياة الدنيا. وعلمنا القرآن الكريم الابتعاد عن النفاق، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالله عز وجل يقول في هذه السورة الكريمة وهي سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. لكن قال بعدها عن صفات المؤمنين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فانظر الفارق بين من يعجبك قوله وبين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، شتان بين مشرق ومغرب. علمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع الناس كما أمر الله عز وجل، ولا نتعامل مع الناس حسب أهوائنا، فقد أخذ كل مسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى علما كبيرا في التعامل مع البشر. ولهذا يرتاح المسلم كثيرا كثيرا عندما لا يتفاجأ بإساءة من أحسن إليه ولو كان أقرب الناس. ولو كنت يا عبد الله قد أفنيت عمرك في الإحسان إليه ثم انقلب عليك بالإساءة فكن مرتاحا من هذه الناحية، لعلمك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: إن الإنسان لربه لكنود. وما دام المرء كنودا لربه الذي أوجده من العدم وخلقه وسواه وعدله وأعطاه وآتاه النعم ما لا يبلغه العد ولا يدرك الحساب، فمن باب أولى لك أنت أن يكون كنودا لك لأنك مخلوق مثله. الذين لا تبلغ جميع مننهم لديه معشار آلاف معشار ما لله عز وجل على العباد من نعم. فإذا لا تتفاجأ أنك تحسن إلى الناس وهم يسيئون إليه، بل تعلم فن التعامل مع الآخرين. قال علقمة رضي الله عنه: كان العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتاب دخل في غير أهله، وذكرني ما سطره بعض الإخوة في قصة يوسف عليه السلام. عندما كان صغيرا لم يتسنى له الوقت للإحسان أو الإساءة على النحو الذي يدفع إخوته ليقوموا بما قاموا به تجاهه، ومع ذلك قال تعالى: كذلك

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فرفعه الله تعالى عليهم، فما بالكم بمن أحسن لهم الإنسان وردوا إليه الإحسان بالإساءة؟ لا إله إلا الله. ولله در يوسف عليه السلام، فقد كان رده على إخوته بعد كل ذلك أن قال لهم: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن أخواني الكرام، المعاملة تكون مع الله إن كانت عفوا أو إحسانا، وصدق الله ومن أصدق من الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،

0: نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنة إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.